اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل، يا واسع الفضل.

0: عليك.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحمل

يومي

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي، بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
4: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأحد الثاني من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر خير وبركة رغم كل الظروف التي نمر بها. لا مجال إلا أن نقول الأمل بالله كبير بإذن الله، الصبر والصمود، الصبر الإيجابي الذي يكون ممزوجا بالشكر لله سبحانه وتعالى والأمل في وجه أي حدث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نقول ألف حمد لله على سلامتك يا دكتور أمين.
1: الله يسلمك الحياة.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير وإن شاء الله تكون ما تتكرر بإذن الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بيت الدكتور أمين حوالي الساعة 1:30 تقريبا، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله مرت على خير. تفضل دكتور.
1: الحمد لله مرت على خير. هو اقتحام
0: ما اعترفتش يعني؟
1: الحمد لله. الاقتحام كان تقريبا كما ذكرت الساعة 1:30، مجموعة من دوريات حرس الحدود اللي هي طبعا تعتبر البوليس شرطة الاحتلال، اقتحمت من جهة شارع القدس عند وصولها إلى بطريات الشكعة. قوة قامت باقتحام منزلي، طبعاً اقتحام كان إحنا بالطابق الثالث أنا ساكن، طلبوا الهوية، لما تأكدوا أنه هويتي معي كان هناك يعني استجواب يتعلق في موضوع طائرة درون أنه إذا موجودة عندي. طبعاً أنا لفيت أصلاً ما عندي لا سابقاً ولا حديثاً كاميرا درون. ركز هذا الموضوع أكثر مرة، طبعا اللي كانت تتكلم قائدة القوة هي ضابطة لا تجيد إلا العبري فقط، فكان معها مترجم من أفراد حرس الحدود. بعد ما تأكد قالت وين سيارتك؟ قلت لها ما عنديش حتى سيارة. طبعا سألوا ابني إنه السيارة اللي معاك، لأن هم يعني وصلوا على البيت مع وصول ابني من الصيدلية تقريبا لما كان أسكرها، فسألوا عن السيارة لمين؟ هذه السيارة لشركة أدوية أنا بشتغل معها، مش مركبة خاصة. طبعا احنا أجلسوا كل أفراد الأسرة في غرفة في الصالون، طبعا كان التعامل جيد بدون أي يعني تنكيل أو تفتيش، ما فتشوش البيت تاني أو تخريب. تقريبا ثلث ساعة مكثوا في البيت، بعدها انسحبت القوة من البيت الحمد لله بسلام. الحمد لله. لكن في نفس الوقت قوة أخرى اقتحمت حي الشيخ مونس وهو المقابل لشارع القدس، وهناك فتشوا منزل مروان شحادة أبو ثابت تفتيش، وعلمت من شهود عيان أنه في كان تخريب في هذا البيت أثناء عملية التفتيش. ثم انسحبت قوات الاحتلال، لم تسجل أي حالات اعتقال. لكن القوة بعد نصف ساعة اقتحمت عسكر البلد، وهناك اقتحموا منزل الدكتور أحمد الدبكات مدير جمعية مديد، وحسم عليه ما تم اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة. علما بأنه كان في الأسبوعين الماضيين موعد مناقشة الدكتوراه له في علم النفس في تركيا، وبالتالي يعني هم أغلقوا الجمعية قبل 3 شهور تقريبا لعدة أشهر، ومنعوا الجمعية من ممارسة أي نشاط لها بشكل كلي. أيضا
0: جمعية مديد يا أخوانا ذاكرين عندما اقتحم الاحتلال المقر اللي عند طلوع الحج نمر، وأيضا مقرهم الآخر في عسكر، واعتقل ويومها ما كان في اعتقال للدكتور أحمد دويكات وهو ضيف دائم على راديو حياة. تفضل دكتور.
1: طبعا أيضا من ضمن الاقتحامات في نابلس اليوم اقتحام لبلدة دوما، وهذا الاقتحام كان للمستوطنين وكان في محاولة لحرق منازل وأسد عليها في بلدة دوما. يبدو أن الجريمة السابقة في دوما كانت تتم عودتها في هذا اليوم. أيضا قبل قليل كان هناك بلاغ عن نشاط احتلالي أو اقتحام احتلالي في المنطقة الشرقية، منطقة البذان والصرفي وأيضا منطقة صباصيا، هذا في نابلس. خارج نابلس كان هناك اقتحام لبلدة دورة في منطقة الخليل واعتقال طه أبو طه جعفر أبو عرقوب. ضاف الاقتحام مدينة قلقيلية صباحا، اقتحام سنجل في منطقة رمالله، اقتحام مخيم الدهيشي وفي تحطيم واعتقالات في المخيم، أيضا اقتحام قرية دير أبو غزالي في منطقة جنين. هذه الاقتحامات كلها كانت فجر هذا اليوم. الليلة الماضية كان هناك مجموعة من الاعتداءات الاحتلال والمستوطنين خاصة في منطقة بيت فريك، وهذا اقتحام أصبح يومي في بيت فريك، وأيضا اقتحام بيتا وأودلا، وأيضا اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم في منطقة بورين ومادمة جنوب شرق نابلس.
0: نعم، إذا كان هناك حتى اللحظة في محافظة نابلس اسم واحد.

0: عن هذه الفيديوهات الاستعراضية اللي بعملها بن غفير، هي صحيح بيستخدمها كدعاية انتخابية له في المجتمع الإسرائيلي، لكن هي بالنسبة له هي أضرارها كبيرة جدا. المجتمع الإسرائيلي بيعتبر أنه أفعال بن غفير تضر سمعة إسرائيل بالعالم بشكل كبير جدا، أنه هذه الفيديوهات ممكن ترضي بعض المجموعات المتطرفة، لكن في المجتمع الدولي يعني بتسيء إلى إسرائيل بشكل كبير جدا، سواء كان تعامله مع المتطوعين الأجانب اللي تم اقتيادهم حوالي 450 أجنبي من سفن كانت قادمة لرفع الحصار عن غزة، كيف تعامل معهم بمعاملة قاسية ومن ضمنها كان تحرش جنسي، وكيف كان تعامله شخصيا مع هؤلاء، وأيضا أسلوبه مع مروان البرغوثي كيف تعامل مع مروان البرغوثي أكثر من مرة، وأيضا اقتحامه لأقسام سجون الاحتلال ويعني بساطه من عملية القمع والتنكيل اللي بتم فيها الأسرة. فبالتالي يعني هي دعاية انتخابية للداخل الإسرائيلي، ولكن بالمقابل خسارة إسرائيلية في المجتمع الدولي.
1: نعم، أوضاع السجون أبو عمر
0: بصراحة يعني كل الروايات اللي أخذناها من الأسرة أنه لم يتغير أي شيء داخل سجون الاحتلال منذ أسلوب القمع الشهير في 7 أكتوبر، يعني حتى اللحظة لا تتغير أسلوب المعاملة، الحرمان من الماء، قلة الطعام وعدم جودته، أيضا تحديد الفورة ساعة معينة فقط في اليوم، وأيضا عمليات القمع المتكررة، وأيضا سيستخدموا الرصاص، الرصاص يبدو الفولاذي اللي يعني بحدث وجع وضرر واضح على جسم الأسرى، وهذا الكلام كله ببين على الأسرى عند الإفراج عنهم كيف بيكون وضع الأسرى في هذا الموضوع. لحتى لحظة السماح للصليب الأحمر لم يتم تنفيذه رغم أنه في قرار محكمة عليا إسرائيلية بالسماح على الأقل للصليب الأحمر لزيارة السجون دون الالتقاء مع المعتقلين، وهذا لم يتم تنفيذه. أيضا المحاكم كلها بتتم اليوم عبر الكونفرنس عبر الزجاج، إضافة إلى عدم السماح لل يعني الأهالي بالزيارة منذ 3 سنوات، فمعاناة الأسرى معاناة يعني مرعبة جدا ومتكررة كما هي.
1: نعم، إذا احنا بنتحدث عن الحواجز مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم. يبدو أنه فتحت الحواجز حسب المعلومات. صباح الخير ست أسماء إشحادة بتقول لي المجمع كله موظفين وهي وصلوا الباصات وفتح عورته حاجز على 17 مغلق لعند الساعة 7:45، ما بعرف إذا حدا سامعنا بده يروح باتجاه 17، حاجز على طريق السيرة في حسب الزملاء الصحفيين. إذا أبو عمر الحواجز وضعها يختلف من دقيقة إلى أخرى، صح؟
0: نعم، هو قبل قليل كان في جدول لأوضاع الحواجز يعني في الشمال، يعني المعلومات اللي عندنا يعني نبدأ بمنطقة سلفيت في الشمال، سلفيت مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، الساوية سالكة، قراوي سالكة، بوابات يتمى سالكة، جسر أودلة سالك، زعترة سالك، الصهار سالك، مفترق جيد سالك، عنبتة مغلق، طريق الأحراش بديل نور شمس تفتيش، دير شرف سالك، عورتة مغلق، صرة سالك. هذه
1: 17 مسكر
0: والمربع سالك
1: هي 17.
0: نعم 17 ما في معلومة عنه.
1: عندي أخونا إبراهيم العنبتاوي، صباح الخير أخي إبراهيم، شكرا لملاحظتك. إذا إخواننا اللي متابعين معنا عن الحواجز،
0: بس في معلومة أنه في تفتيش على حاجز الصرفي، يعني في الآن دوريات على حاجز الصرفي في عملية تفتيش، بيت فريق سالك وبرقة سالك وبزاريا سالك.
1: نعم،
0: عين شبلي أزمة خانقة وتفتيش للخارج، عين شبلي اللي بدروح الآن.
1: نعم،
0: السفر الأردن عين شبلي في مرور لكن في أزمة وفي تفتيش.
1: نعم، خلينا فورا دكتور أمين نأخذ هذا الاتصال. صباح الخير. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: سريعا بعينك الله، مين معنا؟
2: صباح،
1: صباح الخير أخي بهاء.
2: عن بدأ عني بتخرج بنتك بتجيك متأخرة،
1: ولا يهمك، الله يسعد لي صباحك.
2: أقول للدكتور أمين الحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلمك
2: والله يسلمك. شغلة البنزين بجيش محلي يعني هذه القصة، ناس وقت 3 ساعات 4 ساعات كلنا عن الموضوع.
1: والله وضعها صعب موضوع يعني. البنزين هي على الأقل المحروقات السرفيس عندهم محطتين، السرفيس عندهم محطتين، كنعان بشارع فيصل وأظن المصري اللي على الدوار، هذا السرفيس على أساس إنه ما يتعطل أعمالهم، ورح نتابع أول بأول سيدنا.
0: ويبدو التغى الإضراب تاع الاثنين تاع بكرة.
1: التغى إضراب بكرة.
2: خرج بنتك متأخر التخرج.
1: ولا يهمك، الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لك، شكرا شكرا، الله يسعد صباحك، تحياتي لك. الله يا ربي يمن على الجميع بالصحة والعافية بإذن الله رب العالمين. إذا ما في حاجز على الصيرفي، ما في هي نفوا زملائنا إنه ما في حاجز.
0: لكن
1: تتغير الأخبار، تتغير عملها بشكل متسارع يا إخواننا، موضوع المواصلات والسرفيس. صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا، الأستاذ ضرار طوقان، صباح الخير دكتور ماهر أبو زنطر، قادر محمود.

0: محمود يسعد صباحكم. أخونا محمد زهران حسونا صباح الخير. نصر البيتاوي أيضا يسعد صباحك. كريم عامر صباح الخير يا ريم، ومتابع معك أول بأول أخبار محطات الوقود والكازيات إن في أي شيء جديد بخصها، وبقية الإخوة المتابعين الكرام. فورا للصديق العزيز أبو علي، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباحك
0: صباح الورد والفل والياسمين، كيف أصبحت إن شاء الله تمام؟
1: يلا الحمد لله.
0: يلا الله يسعد صباحك. كلنا أذان صاغية اليوم والأيام القادمة، وواضح إنه إحنا مثل ما أنا حطيت مبارح صورة فكاهية، لنا قد الشوب وليالي الشوب.
1: والله جربنا الليلة الماضية
0: محرزة،
1: يعني ما نزلت الحرارة عن 26، ما نزلتش الحرارة عن 26، 26 بالليل معناها جو مقطب طيب.
0: والله
1: يعني نسمة هوا ما في. الحمد لله رب
0: الحمد لله رب العالمين. كيف رح تكون اليوم إن شاء الله؟
1: اليوم كمان جو شوب، اليوم كمان الحرارة في فوقها، الحرارة اليوم كمان بحدود 35 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى، ولا زالت هذه الموجة الحارة يعني متوسطة القوة، رغم كل اللي بنشوفه إلا إنها هي ضمن المعدل المتوسط، يعني لسه في درجتين على هيك. الحمد لله رب العالمين إحنا مش هنوصلهم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: لأنه عندنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة وبعدين خلاص، يعني إن شاء الله رب العالمين بتبلش تضعف هاي الموجة الحارة إن شاء الله رب العالمين، اعتبارا من يوم الثلاثاء والأربعاء الجو سيكون حار، أكيد حار بشكل واضح، ولكن يعني في عنا انخفاض بحدود الدرجتين مئويتين بمشيئة الله تعالى، يعود الجو هيك يصبح منعش في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر بمشيئة الله تعالى. أما نهاية الأسبوع الحالي أيضا أن تبقى درجات الحرارة يعني حول المعدل السنوي لشهر آب بمشيئة الله تعالى، حرارة بحدود 30-31 درجة مئوية أو 32 درجة مئوية، جو صيفي عادي حار نهارا لطيف منعش في ساعات المساء والليل، والله تعالى أعلى وأعلى.
0: أنا شفت لك فيديو عليه تفاعل كبير أستاذ أيمن، وأنت بتتحدث عن يعني كأنه بلش الصيف يودع، فشفت كتير من التعليقات بيقولوا لك لسه في آب اللهاب في الطريق.
1: ما هو مظبوط آب اللهاب، بقول لك هو آب اللهاب بس ما هو برضو آب الصيف عاد. من جماعة آب الصيف
0: انت من جماعة المسألة الثانية مش الأولاني.
1: لا احنا يعني ما بدنا يعني نهون من الموضوع. آب من أشهر الصيف القوية، ولكن اللي بيشفع لآب انه النهار عماله بيقصر بشكل كبير، يعني اليوم الأحد، اليوم 2/8 النهار نزل 45 دقيقة، يعني 45 دقيقة كاملة نزل النهار وطول الليل، ويوم عن يوم أسبوع 10 أيام منوصل ساعة كاملة، وهذا معناه يعني خلص بالأخير ما في إشي مستحيل
0: من أوانه. صحيح صحيح صحيح صحيح. وإن كان بدك يعني أنا قرأت من أكثر من 15 سنة عمال كأنها الأيام بتتغير الفصول، ما في فصول أربعة، صيف خريف شتاء ربيع، هاي بقول لك اختلفت عمالها بتتداخل سبحان الله، يعني ممكن بشهر 12 تكون درجة الحرارة في بعض الأحيان عالية جدا.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح كلامك أبو العز، ولكن مرة أخرى يعني إحنا لما نيجي على ناحية إحصائية بعد 20/8 احتمالية تأثرنا بموجات حارة
0: أيوة جدا بتكون أقل،
1: بتكون يعني شبه نادرة. هي اللي إحنا عشان هيك بنحكي لما نشوف إنه معنا 10 أيام الآن جو صيفي عادي، معناها إحنا هنا قربنا على نص 8، بعد نص 8 خلص يعني بضل الجو شوب، ما في مجال بضل الجو شوب، بس شوي شوي بنبلش ندخل وين الآن في يعني في مود الخريف، في جو الخريف، في مزاج الخريف مع شهر إن شاء الله رب العالمين.
0: إن شاء الله رب العالمين. الله يسعد صباحك ويطلع جناحك يا رب. شكرا أستاذنا الحبيب، شكرا رب العالمين. أهلا بك. تفضل دكتور أمين.
2: طبعا إن شاء الله يكون يعني هذا الصيف صيف هين على شعبنا وبذق الأسرى، أنا ذكرت موضوع الأسرى، لم نشر هذا الموضوع إنه في ظل الشوب الأسرى، حتى في ظل قبل ما قبل 7 أكتوبر كان السجون بالنسبة للأسرى صعب الصيف، خاصة الرطوبة العالية. إحنا نتكلم عن سجون في الصحراء، وحتى السجون الموجودة قريبة على البحر طبرية زي شطة وجلبوع، أو زي مثلا هدريم والدامون للنساء، لأنه بتجي على أقرب من البحر، وبالتالي بيكون فيها رطوبة عالية جدا في الصيف، والمراوح الموجودة بالغرف أحيانا لا تكفي.
0: هذا بأيام العز.
2: أيام العز. فالآن لا في مراوح ولا في تكييف ولا في حتى مي باردة، فبالتالي الآن الصيف للمعتقل قطعة من الأعذاب.
0: يعني عفوا، أنا جربت الصيف الماضي في نفحة، حقيقة إنها الغرفة فرن. فرن بكل ما
2: أنا بتذكر بالصيف قبل يعني حرب أكتوبر، أنت دائما بتكون حاط المنشفة على كتفك أيام العز، هذا قبل الحرب، ما بالك اليوم. فالله يعين الأسرى في هذا الموضوع. بالتالي الصيف صعب جدا على الأسرى، فإحنا دائما بنقول لعشاق الصيف يعني انتبهوا، إنه في 10,000 أسير فلسطيني بالتالي بيكتووا من الصيف داخل سجون الاحتلال، وهذه ممكن إحنا ما شرحناهاش لما حكينا عن أوضاع سجون الاحتلال بالتالي. لكن أيضا كما ذكرت إنه اهتمام الناس بأخبار الطقس مهم جدا اليوم، لأنها مرتبطة بالمي ومرتبطة باستهلاك كميات المي الباردة ومياه المعدنية، وهذا زيادة تكاليف استهلاك الناس للكهرباء، وبالتالي يعني وخاصة أنه الآن أدت إشاعات وفي حرب قادمة وتوتر في الموضوع.
0: خلينا فورا نحكي عنه، يعني الناس الليلة ما نامت، شو كل يوم والتاني ترامب بده يصرح تصريح وتقعد الناس على كل الجروبات حرب. يا سيدي تس حرب، شو نعمل؟ طيب يعني نوقف على الحدود ونمنع الصواريخ؟ يا اخواننا خفوا على حالكم. يعني مبالغ زيادة على اللزوم موضوع المتابعة في موضوع الحرب على إيران. أنا رأيي الشخصي فيش حرب، هي أصلا مش حرب، هاي مش هيك الحروب، هاد استفزازات لا أكثر ولا أقل، وتصريحات وغيره وغيرات، وأدنى أشهر بده يضرب بضرب. شو رأيك على السوشيال ميديا؟
2: لا بس الناس بصراحة تبعوها
0: مهووسين بشكل مش طبيعي. الليلة بدها تطفي الكهرباء، لا وموضوع الكهرباء بدها تطفي الكهرباء وتعتيم، ونزلوا فيديو والحرس الثوري. خفوا يا إخواننا، بكفينا اللي فينا.
2: بس المواطن بيطلع على الشواهد، إذا في ضخ محتوى هذا الموضوع أخبار عاجلة وتفسيرات وتصريحات، الناس بياخذوها محمل الجد. هسه مش كل انسان عندهم يعني وعي بعيد المدى انه يقيم هذا الموضوع ويوصل لهذه القناعه اللي انت وصلت لها، قناعه زي ما سامر. بالتالي احنا بنحكي عن الناس الاعتيادي اللي بسمع اخبار، يعني حتى في ناس لما شافوا الاخبار العاجله على الجزيره الليل الماضي قالوا معناته الان
0: دقت
2: وبعديها تراجع ترامب بعد التصريحات. ما هي بتلف الامور 180 درجه بتتغير عند ترامب.
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح صحيح. فهذا الموضوع يعني موضوع مهم. الآن في صهريج يفرغ الحمولة في كازية كنعان بشارع فيصل، وخط سيارات العمومي يصطف لمسافة طويلة، وأيضا أنا انتبهت على الخط اللي موجود باتجاه كازية المصري نفس القصة. رح ننتقل فورا بعد قليل لموضوع في برق في الناقورة يا إخوانا، موضوع أزمة المي يا إخوانا. بيتيبة تل بديش انسى ذاكرني
2: قوسين
0: برقة الناقورة
2: بزارية
0: بزارية مين كمان عشان ما ننساش حد
2: إجي سنية
0: بيت وزن.
2: نعم
0: يا إخواننا هدول مش لاقيين مي يشربوا. وكان معنا الدكتور محمد طالب دبوس رئيس مجلس قروي بيتيبة الخميس الماضي، والبير في
2: أراضيهم
0: أراضي ألف، لكن ميكروت الإسرائيلية مسيطر عليه سيطرة كاملة، وبالتالي بتقولهم إنه في صيانة ل البير، وبالتالي ما في مي. فالجماعة يعني في وضع يرثى له حقيقة،
2: خاصة إنه الصيف،
0: خاصة إنه الصيف.
2: الصيف نعم.
0: يعني وضع مش طبيعي، مش لاقين يشربوا، مش لاقين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مش لاقين مي يشربوا. ومبارح يعني قبل ما ناخذ ضيفنا، مبارح اتصل علي أحد الأصدقاء أخونا عاصم الأغبر، بقول لي يا أخ سامر، هو ساكن يبدو بين صرة وقوسين بهديك النواحي، لما طلب مي من إحدى الشركات الخاصة الصهريج، بدل ما يأخذ كل سنة بيأخذ مثلاً 200-250 شيكل، طالب منه 500 شيكل. يعني اليوم الناس مش ملحقة في موضوع المي. لذلك أتمنى إن كان بالإمكان بلدية نابلس أو سلطة المياه أو أي جهة تانية بتقدر توفر. بعرف ممكن أقول لك منين نجيب لهم مي البلدية، ما إحنا مش ملحين على اللي عنا، وبعرف إنها بتضخ لقرى وبلدات تانية وشبه مجاني، ومجاني أيضا، وفي ديون بمئات الملايين، لكن بالمحصلة يعني الماء شيء عزيز جدا جدا. أخونا هاشم محسن من الناقورة، صباح الخير.
3: يسعد صباحك وصباح مستمعي إذا حياة أفهم.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. كلنا أذان صاغية، تفضل.
3: أخي العزيز، قرية الناقورة تعيش أزمة مياه منذ أكثر من 3 سنين، ونحن بنطالب الجهات ذات العلاقة برفع كمية المياه لقرية الناقورة.
0: من وين انت بتاخدوا مي؟ انت من وين بتاخدوا مي
3: اللي
0: من وين بتاخدوا مي؟
3: احنا صديق العزيز كان عندنا 3 مصادر مياه.
0: نعم.
3: المصدر الرئيسي احنا كنا اول شيء ناخذ من بئر المسعودية، بعدين تم تحويلنا الى بئر بيتيبا اللي هو خط مكاروت اللي مسيطر عليه الشركة الإسرائيلية.
0: كمل تفضل سامينك.
3: تفضل.
0: طيب وشو صارت 3 سنين والأزمة الحالية شو سببها؟
3: هسه يا صديقي يعني زي ما بعرف الجميع إنه من تسع أيام تم إبلاغنا بتوقف البئر عن تدفق المياه لمناطقنا. وإحنا بالأصل أصلاً بنشهد عجز في كمية المي، وحاولنا بكل الطرق إن نسيطر على الوضع اللي كان قائم مع مناشدتنا للجهات المختصة بأكثر من وقت وأكثر من مرة إنه يحلوا لنا هاي المشكلة. مرات كانت تنحل على حساب كرة ثانية حلول مؤقتة ولم تحل هاي المشكلة نهائيا. الفترة الأخيرة احنا عندنا كمية المي اللي كانت تصمم من بئر بيتيبا ما يقارب 200 كوب غير ملتزمين بالكميات اللي كانت تجينا، ومع ذلك كنا راضيين في الهم اللي احنا فيه. وبعد توقف البير نهائيا عن العمل يعني بدي اقول لك اصبحت الناقوره اليوم خراب. يعني اليوم اول شيء بتفوت الناقوره اللي كانت كلها خضار وكلها كلها حيويه، اليوم الناقوره اصبحت اقول لك رايحه باتجاه التصحر. من ناحيه ما في اكتفاء للمي لتغطية احتياجات المواطنين، ومن الناحية الثانية المصادر اللي كانت موجودة بالقرية اللي كان المواطن يعتمد عليها، احنا كان عندنا نبع هارون يغطينا وقت الضروري 40% من كمية المياه يا أخي العزيز. وكان وقت الشتاء يعطيني 100%، ولكن بسبب انحباس الأمطار وعدم توفرها وعدم تحريك النبع إلا إن هاي الكمية منذ 3 سنين لم تعطينا الحاجة المطلوبة لتغطية حاجتنا. إن النبع الثالث اللي إحنا كنا نعتمد عليه هو باعتبار كان ستاند باي لقرية الماكورة هو عين الكفرات عين كبلي، وهذا لحاله يا صديقي يعني قصة ثانية. هذا من 2 سنين المستوطنين بتم الاعتداء عليه بشكل يومي وعلى المزارعين في هاي المنطقة. احنا كان لما نصير عندنا عجز بالناقورة كان يتوجه اهل الناقورة لهذا النبع لسد احتياجاتهم سواء من الشرب او الاحتياجات المنزلية من هذا النبع. وقلنا اكثر من سنة هذا النبع بسبب اعتداءات المستوطنين على هاي المنطقة تم توقيفه نهائيا. يعني الآن الناقورة هي صدقا أنا بحكي هي تعيش حالة نكبة من ناحية المي. حاولنا بداية التوقف بئر بيتيبا إنه نسيطر على الوضع بطرق عديدة، بس الوقت اللي أعطونا إياه لتوقف البئر صدقا أخي العزيز ما بقدر عليه، لأن أنا إذا بدي أجيب كمية مي أسد حاجة المواطنين أنا بحاجة من 270 ل 300 كوب يوميا لتذكير حاجة المواطنين في الناقورة، اللي اليوم أنا كادر أوفره لا يتعدى 70 كوب في 24 ساعة. حاولنا مع أخواننا في مواقع مختلفة في المحافظة فإنهم يتدخلوا بشكل فوري لو حلول جزئية عبين ما ترد ترجع لنا. يا أخي نرجع على الكمية السابقة، احنا راضيين بالهم اللي كان عندنا.
2: طب في عودات سيد هاشم، في عودات حاليا للحل ولو المؤقت؟
3: صديقي في علاج. انا لما كنا احنا انا كنت اخذ من بئر بيتيبا من بئر المسعودية كان خطي مع القرى المجاورة اللي هي صبصتي نصف جبيل بتمرين جنسنية. أنا الخط الرئيسي هذا لازال موجود والخط شغال. أنا طالبت إنه يعطوني كمية من كميات الضخ اللي بتيجي. أنا ما بدي على حساب، أنا بعرف إنها بلدية صبصي قاعدة تشتري كوب المي بثلاثين شيكل لأنه برضو عندها مكس عشان تسكر المكس وبعد الكرة الأخرى. لا أنا ما بطالب على حساب هاي الكرة، أنا بطالب أختنا عنان الأتيري الأخت المناضلة إنه ترجع لنا كمية المي اللي كانت تيجي لقرية الناقورة وترفع من الكمية اللي بتم إعطاها للكرة الغربية. يعني أنا على اعتقادي بيجي 1400 كوب، شو المانع إنهم يرفعوا مثلا ل1600 كوب لأنه كل يومين بضخوا مرة لهاي المناطق. وبالنسبة للكمية اللي بتم زيادتها يتم فتح محابس للخطوط اللي بتتجه نحو الناقورة. ولكن للأسف الشديد يعني أنا توصلت مع أخونا غسان أبو بكر عطوفة محافظ نابلس وهو ابن المنطقة وبيعرف الوضع أزيد مني في الناقورة، ورديت امبارحية توصلت مع أخونا أبو صلاح اللي هو نائب المحافظ ووعدوني إنهم يشوفوا الأخت عنان على أساس إن تحللنا هاي الإشكالية ولو مؤقتة اللي نقدر إحنا نسيطر على المكس الحاد اللي حاصل عندنا في قرية الناقورة.
2: طيب أستاذ هاجم، الآن حاليا كيف المواطنين البلد مدبرين حالهم؟
3: صديقي منهم من بيشتري قاعد الثلاثة كوب بمية وثلاثين شيكل، وقلت لك إحنا الإشكالية إنه لما تم توقف البئر كنا عندنا الثلاث خزانات كان ما يقارب من قريب 1400 كوب أنا موجود عندي داخل القرية. يعني المواطنين ما حسوا بانقطاع المي إلا بعد أربع أيام لما خلص المخزون اللي عندي، الناس بلشت تحس بالمكس الموجود. وهينا قاعدين يعني منحاول اللي بيشتري مي، يعني أنا يا صديقي في بيتي قاعد بشتري مي معدنية للشرب وللحمام.
0: عندنا سؤالين أستاذنا العزيز، وأنت رئيس المجلس القروي، هل سبب المشكلة الاحتلال أم في منح الاحتلال حق ليس من حقه ضمن الاتفاقيات؟
3: والله يا صديقي العزيز لو أنا جيت إلي هو منح الاحتلال حق كان من الممكن عدم إعطائه. يعني أنا بئر موجود في مناطق ألف في وسط المناطق السكنية، كيف بتم إعطائه لشركة إسرائيلية تديره والسيطر عليه؟ وأنا غير مقتنع إنه تغيير مضخة بقعد شهر ونص وقت الذروة، يعني ما كان ينعمل له صيانة في وقت الشتاء اللي كان استهلاك المي قليل، تم عمل في ذروة الصيف تم عمل له الصيانة. فهناك تساؤلات عديدة، بس هو الخلل كان من البداية إنه إعطاء البئر للجانب الإسرائيلي ولا شركات إسرائيلية في الاتفاقيات السابقة. وإنت قلتها يا أخي العزيز احتلال، يعني اليوم الاحتلال وين بيسيطرش؟ الاحتلال قاعد بيسيطر في نص نابلس وفي نص الناقورة، وهاي المستوطنين بعرضوا بصرة بيجي بعرضوا في الناقورة بسرقوا بنهبوا بكيموا. يعني أنا لما قلت لك عين كبلي عين الكفارات بتشهد تصحر فعلا اليوم بتبكي عليها. لما كنت تنزل على هاي المنطقة هي كانت سلة الناقورة الغذائية، هاي المنطقة كانت مزروعة بالحمضيات يا صديقي وبالتين وكانت مزروعة بكل أنواع الخضروات. اليوم المزارعين من كثر الاعتداءات وعدم توفر المي قاعد أحلوا بيوتهم البلاستيكية، طبعا عدا عن البيوت البلاستيكية اللي كانت تخرب مرة سنتين وثلاثة وسرقت محاصيلهم وسرقت معداتهم الزراعية. يعني أنا هذا العين كنا في قرية الناقورة من يوم ما أنا وعيت على الدنيا إنه لما نصير عندنا قطع في المي كنا نروح نعبي منه. وأقول لك مش بس الناقورة، يعني كان يجوا من صبصي كان يجوا من عصير الشمالية على هاي المنطقة وهذا النبع يعبي منه مي. بس للأسف الشديد
0: يعني مثل ما بيحكي الأستاذ عماد الحجاوي، علينا أن نعتاد على تقنين المياه وأن نقلص استهلاكنا حتى بالمناطق التي لا تعاني من أزمة، لا نصرف بالماء حتى لو كنا على نهر جار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أنه إحنا رحيم باتجاه أزمة دائمة. سؤالي الأخير بس أستاذنا الفاضل أبو سهيب، يعني إيش الحل الآن؟ بدنا نشرب 10 قرى كاملين مش لاقيين ما يشربوا.
3: الحل السريع واللي إمكانية توفره بشكل مباشر هو أنه أختنا الفاضلة عنان الأتيري ترفع كمية المياه للقرى الغربية، وسلطة المي تيجي تفتح المحابس والخطوط اللي بتيجي من هذا البير على قرية الماكورة ولو بشكل مؤقت لحين تشغيل البئر بتيبة. هذا أسرع حل. صديقي أنا إمكانيات مجلس الماكورة ما بقدر إمكانياته المادية والتزاماته والتزامات مالية عالية جدا، أنا استلمت المجلس ما بقدر ولا بستطيع إني أروح أشتري كوب المي يكلفني 30 و35 شيكل وبيعه للمواطن ب5 شيكل. تفكير العجز هذا، أنا إمكانيات المجلس ما بتقدر تغطيه.
0: نعم أختنا دعاء خضرية بتقول يا ريت تطرحوا لنا هالسؤال حتى لو خارج إطار محتواكم الإخباري. بالعكس يا أختي، إحنا دايماً بنحكي لو في مسؤول عايش حدنا ولا واحد على العين، معقول نضل بلا مية أسبوعين أو أكثر ونحط السبب بالمضخة وبالاحتلال، علماً إنه في مليون حل ممكن تقدمه مدينة نابلس لقراها، ولا بس بإشي إشي وإشي بتكون القرى تابعة على نابلس. هي بتحكي من وجع دعاء وأنا مقدر اللي بتحكي عليه، وهي بتقول إنه أخ سامر صحلح معلومتك، إحنا 16 قرية عطشانة مش 10. في دقيقة سيدنا.
3: أخوي العزيز، كان في إمكان السلطات المعنية والجهات المسؤولة إنها تأتينا بمشاريع ونعمل اكتفاء ذاتي ولا نحتاج للاحتلال ولا غيره. أنا في الناقورة في إمكانية أحفر بدل البير 3، زودونا بهاي المشاريع وانت من تشاء يعني بتتبع. احنا وزاراتنا للأسف الشديد قاعدين منلف على كل الوزارات، كل واحد بيفتح الجرور اللي له بقول لك اتفرج اذا في اشي خذه يعني اذا في اشي خذه. وبالعكس يعني اللي هم صاروا بدهم يتركوا على الهيئات المحلية والبلديات.
0: الله يسعد صباحك يا رب، وبوعدك انه احنا نفعل هذا الموضوع كل يوم. كان معنا رئيس مجلس قروي بيتيبا وحضرتك الناقورة، واحنا مستمرين ان شاء الله.
3: الله يسعدك وشكرا لكم، شكرا لراديو حياة على هاي اللفتي وشرح معاناتنا للملأ.
0: نعم. شكرا. الله يسعد صباحك، شكرا استاذ، شكرا. تحياتي رئيس مجلس قروي الناقورة. في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة منى دولة عصفور، هي أم محمد زوجة المرحوم المؤذن الأستاذ إسماعيل دولة أبو أحمد، وهي والدة أيضا الأخ المرحوم الأستاذ أحمد دولة، والعزاء في ديوان الشيخ مسلم، وللنساء في منزل ابنها مصطفى دولة في شارع بيقر. أيضا المرحومة لينا جوري أم محمد الرطروط، والعزاء في منزلها في شارع مؤتة للنساء، والرجال في ديوان مسجد الحسين بالعلي في شارع بيقر. أيضا الطفلة ميلا خليل الضواية، والعزاء في منزل جدها في شارع التعاون العلوي، والنساء في ذات العنوان لثلاثة أيام. وأيضا المرحوم عوض عايش أبو غليون أبو عامر، والعزاء في ديوان آل إقبالة في بيتيبة، والمرحوم علي حسن جبر من أهلنا في مخيم بلاطة، والعزاء في المركز النسوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواننا موضوع بالغ الأهمية ويعني مؤثر، رغم أني أنا شايف أنه المجتمع اليوم مشغول في المحروقات وبالمي وبالأسعار، والملف السياسي نسبيا صار مقتصر على النخبة، لكن أخبار لا تتوقف عن موافقة حماس وفصائل المقاومة على صيغة للمرحلة الثانية من الاتفاق غزة بدعم من ترامب اللي كان أول من أعلن، والكل الآن بين قوسين بنتظر موافقة إسرائيل. أستاذ عصمت منصور الخبير في الشأن الإسرائيلي، ضيف عزيز على راديو حياة صباح الورد. أستاذ عصمت،
4: يسعد صباحك، صباحكم، تحياتي.
0: أنا متابع جدا لفيديوهاتك وبحضرها ب يعني بمتابعة دقيقة جدا. أنت مبارح كنت متفائل وقلت إنه مش أنا لحالي، المعظم متفائل، إيش سبب؟ أول شيء احكي للناس حماس عايش وافقت بالمختصر.
4: أنا لازلت متفائل فعلا، ونأمل إنه هذا التفاؤل يكون في مكانه، وأن تنتهي هذه المعاناة، وأن يعني تبدأ عملية الإعمار، وإنه الناس فعلا يعني تخف عنها هذه الضغوط اللي بعيشوها يوميا. كلمة ضغوط حتى كلمة قليلة، هذا التنكير وهذا الانعدام لكل شروط الحياة. أخي العزيز، يعني الاتفاق واضح، وحماس لا تنكر، ولا يعني أحيانا أنت في التسميات بتحاول يعني تلطف،
0: مع أنه غازي حمد مصر على كلمة تخزين مش على كلمة تسليم.
4: هو هذا فعلا الاتفاق، تخزين، جمع السلاح، حصر السلاح، يعني هذه الصيغ. أنه الفكرة اللي كانت بالنسبة لحماس، وأنا يعني مطلع من مصادر حتى من داخل حماس وفي الخارج، أنه إحنا ما بنسلم سلاح إسرائيل، هذا هو الخط الأحمر، وهذا مسألة، وهذا اللي صار، أنه أنت، وهذا اللي نجح الوسطاء، وهذا جهد استغرق وقت في إقناع ترامب فيه، أنه في النهاية حماس لن تسلم سلاح على إسرائيل، وحماس تتمسك بهذا السلاح، ولكن هي مستعدة لصيغ أخرى. واستعداد حماس جاء بعد ما أيقنت أنه لا يمكن التقدم خطوة واحدة باتجاه الإعمار وانسحاب إسرائيل ويعني عودة الحياة لغزة واستقرارها إلا بحل مشكلة الحكم والسلاح. وهذا ليس فقط يعني شرط إسرائيلي، وهذا أنا ما كنت أقوله، أنت يعني كنت ربما بتتابع، هذا شرط الوسطاء، وهذا شرط الدول اللي ممكن تدعم الدول المانحة، وهذا شرط الولايات المتحدة، وبالتالي أنت يعني لا يمكن أن تتقدم دون حل هذه المشكلة. الحل اللي صار أنه الآن سيتم تجميع السلاح، تم تصنيف سلاح ثقيل وسلاح خفيف، وهي تسميات مجازية. إحنا بنعرف حماس لا عندها لا دبابات ولا طيارات.
0: ما أنا هذا أنا مستنيك تحكيه، شو سلاح ثقيل؟ يعني
4: سلاح ثقيل هو يعني الأرض جهات، وإذا في شوية صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ والأنفاق، لأنه يعني كان نقاش خلال التفاوض إنه هل الأنفاق سلاح دفاعي ولا سلاح هجومي. حماس تقول هاي هذا سلاح دفاعي، هذا تتخبى فيه الناس وكذا إلى آخره. إسرائيل تقول لا، هذا تنطلق منه هجمات، ومن 7 أكتوبر كلهم طلعوا من الأنفاق، ولذلك كمان الأنفاق راح تكون جزء من يعني خارطة الأنفاق، ويعني هذا أيضا جزء من الاتفاق. هذا السلاح يسلم للجنة الوطنية اللي راح تدير غزة، لجنة تكنوقراط، أو يعني بصراحة يعني اللجنة اللي راح تدير غزة، وهي ستتولى الإشراف عليه برقابة، يعني في آلية رقابة عربية أمريكية، وأيضا بإشراف إسرائيلي، وحتى وكل الخطوات، حتى ما يكون عندنا يعني أوهام، كل الخطوات راح تكون بإشراف إسرائيلي. ورغم أنه في صمت إسرائيلي وفي إشارات أنها معارضة إسرائيل، يعني جزء من هذا الترتيب، يعني معنا بكرة بدك توظف هاي اللجنة، بدك توظف 5,000-10,000 شرطي ورجل أمن، سيتم فحصهم، وكل واحد يعني كشوفاتهم والسي في تبعهم راح يمر على هاي اللجنة اللي فيها إسرائيل وجزء منها إسرائيل، وسيتم التأكد أنه ما بينتموا لحركة حماس. كان هناك مشكلة الموظفين، وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لحماس والأهل غزة اللي كانوا بيشتغلوا في الأجزاء الإدارية والمنظومة اللي كانت بتقودها حماس، أيضا تم حل جزء من هذا، يعني الموظفين اللي في المراكز الإدارية، حدا بيشتغل في الأوقاف ولا حدا بيشتغل، لكن اللي بيشتغلوا في الأمن مثلا وكذا. ففي حلول لهاي الأمور، لكن هي العقدة الأكبر كانت السلاح. وأنا أعتقد وقلت هذا الكلام، حماس اتخذت قرار استراتيجي ووصلت إلى قناعة إنه هذا الأمر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وبالتالي ذهبت إلى هذا التنازل الكبير حقيقة، وهو مش تنازل يقف عنده، هذا يتبع ما هي توجهات حماس القادمة. ولاحظ إنه هذا تم في ظل يعني قيادة خليل الحية اللي هو ابن غزة، وهو المقرب من إيران، وهو يعني اللي بقود اليوم الحركة. هذا يعني بيوضح لك إنه القرار هو قرار جماعي، والقرار لا عودة عنه بالنسبة لحركة حماس.
0: الكل أستاذ عصمت منصور، الكل بيجمع إنه المشكلة الآن ليست عند حماس، وليش الكل دابب في سلاح حماس ومش سائل في احتلال عماله ببيد الشعب الفلسطيني كله، مش ببيد حماس، لا هو سائل. ومبارح في 9 شهداء من بعد توقيع الاتفاق، يعني مبارح أكثر من 20 غارة، وبديش نحكي الضفة، الضفة أنت شايفها وعايش فيها. القصد ليه الكل دايق في هالناس وسايب المسبب الرئيسي اللي هو الاحتلال؟
4: للأسف هذا السؤال ممكن نسأله عن كل شيء بتعلق فيه كفلسطينيين. يعني احنا يطلب منا كثير أشياء ولا أحد يتحدث عن الجرائم اللي بيكون فيها الاحتلال، لكن أنت اليوم في وضع تريد أن يعني العالم يضغط على إسرائيل أن تنسحب من الخط الأصفر وأن تفتح المعابر وأن تسمح بالإعمار ولا آخره. فمن أجل يعني ما حدا قادر يضغط على إسرائيل ولا حدا قادر يلزم إسرائيل، وبالتالي يذهب العالم إلى مسايرة إسرائيل ومجاراتها لأنه هي تضع هذه الشروط، وبالتالي
0: يعني قدروا على الضعيف بالمختصر.
4: طبعاً
0: قدروا على الضعيف.
4: يعني لو إحنا كنا
0: ليش نلف وندور؟
4: إحنا لو كنا في وضع مختلف كان وضع أكيد مش راح يبلش من هون، كان راح يبلش بانسحاب إسرائيل واحتلالها وإنهاء وعدوانيتها ومحاسبتها على جرائمها، هذا ما كنا نتمناه. لكن هذه موازين قوة، وهذا هو ما يعني استقرت عليه هذه الإبادة والحرب اللي قامت فيها إسرائيل، وللأسف يعني هذا الوضع. ولكن أنت تقول الآن الأولوية حتى بالنسبة لحماس هو مش إنك تقاتل إسرائيل، هذا قائم وهذا في عقيدتك وهذا في، لكن الأولوية الآن هو إنقاذ الناس، لأنه هذا الوضع استمراره مش بس معاناة، وأنت شايف درجات الحرارة وشايف الوضع والناس مليونين إنسان في الخيام بدون أي مقومات حياة، هذا سيكون إلى تهجير، وخطط التهجير وخطط الاستيطان في قطاع غزة قائمة. ولذلك أنت أولويتك اليوم تنقذ هاي الناس، تحاول تخفف معاناتها، تحبط وتجهض موضوع التهجير ومشروع التهجير، ومن ثم نضالك مستمر وبقائك على أرضك هو الضمانة لاستمرار يعني هذا النضال وهذه التطلعات الوطنية. وهذه المعركة فيها كثير من الدروس، وأعتقد أن نضال شعبنا سيستفيد منها ومن دروسها.
0: خلينا أنا وياك مع إذنك كل مستمعي الكرام نسمع للقيادي في حركة حماس فتحي غازي حمد. شو بقول غازي حمد؟ نسمع.
5: سلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟ لم نصل إلى النقطة بعد، يعني الحديث
6: كان... أنا أرفض. نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ. طيب. ولذلك هذه مسألة خاضعة لتقدير اللجنة.
0: إذا غازي حمد مصر على أنه في شروط عند المقاومة. أستاذ عصمت منصور، محمد دحلان امبارح نزل على صفحته بعد موافقة حماس والفصائل على وثيقة البنود: يتوقف نجاح الاتفاق على التزام إسرائيل الكامل بوقف القصف والقتل والاغتيالات والاعتداءات اليومية. وقد أكد لنا، هيك بقول محمد دحلان، السيد جريد كوشنير أنه اتفق مع الجانب الإسرائيلي على وقف الاعتداءات على غزة اعتبارا من صباح الغد، يعني اليوم، فيما نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان تنفيذ. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيضا امبارح اجتمعت وأصدرت بيان وأكدت ترحيبها بهذا الاتفاق.
4: أخي سامر، الكلام لا يتناقض. هلأ بالنسبة لنا كفلسطينيين ما بدنا نظل نقول حماس، أنه فعلا مسألة تخزين السلاح هي مرتبطة بجزء من اتفاق من رزمة، وهذا الاتفاق ينص على هذه القضايا. أنا أؤكد لك ما قاله يعني دحلان وما قاله غازي حمد، هناك إشراف أمريكي ورعاية وضمانات أمريكية أنه إحنا نتنياهو لن نسمح له أن يخرب الاتفاق، وسينفذ الاتفاق وستوقف الغارات الإسرائيلية وسينسحب على الأقل إلى الخط الأصفر لحد 52%. يعني أنت لما بلش الاتفاق كان 52% من قطاع غزة منطقة صفراء، هلا اليوم 70% تقريبا، ولذلك يبدأ الأمر بهذا. ولما تدخل أخي سامر قوة دولية، هذا ما يراهن عليه يبدو الجميع. أولا يراهن على الضغط الأمريكي، وأمريكا معنية وأمريكا متدخلة وأمريكا قادرة على أن تلزم إسرائيل. أمريكا هي اللي فرضت اتفاق لبنان وفرضت اتفاق إيران وفرضت اتفاق غزة الأول على إسرائيل، وبالتالي هي ستفرض هذا الاتفاق على نتنياهو. ونتنياهو اليوم ليس بذات التأثير ولا القوة اللي كان بتمتع فيها قبل، وهو لا يستطيع لا تحدي الإدارة الأمريكية ولا يعني أنه يدخل في مواجهة مع رئيس ترامب. ولذلك هو يعني سيجد صيغة كيف يعني حماس بتصيغ الموضوع بطريقة تظهر فيها أنه ما قدمت تنازلات كبيرة، هو سيصورها على أنه ربما صورة انتصار أو أنه هذا تحت الاختبار ومشروط وهذا الكلام. ولكن في الجوهر لا، هناك الاتفاق، وهذا الاتفاق تخزين السلاح. شو يعني تخزين السلاح؟ يعني أنت بدك حماس تعطي هذا السلاح للجنة، هلا يحطوه في مخازن، يحطوه في مغارة، يحطوه في نفق، يحطوه، بس راح يكون تحت شرف دولي. لن تعود حماس تملك هذا السلاح، ولن يكون تحت تصرفها، ولن تكون قادرة الوصول إليه. عملية هي تخلت عن هذا السلاح، وهذا يشمل السلاح الثقيل اللي هو احنا بنحكيها مجازا الأربع جهات والعبوات والمنصات، وإذا في صواريخ وإذا في أنفاق، ويشمل السلاح الفردي. السلاح الفردي يعني يحل بشكل فردي، إن كل واحد بيسلم سلاحه بياخذ ضمانات، بياخذ عفو، بياخذ يعني مقابل مادي له. وفي اتفاق صار في الضفة على فكرة زي هيك بعد الانتفاضة الثانية، وهذا سيتم بتقديري. والجانب الإسرائيلي أنا أعتقد إنه في ورطة في هذا الموضوع، مش لأنه يعني الاتفاق سيء، لأنه نتنياهو ما بده اليوم يدخل في هيك مسارات. هذا يعني تخيل أنت بن كبير ينتقدك، مش ينتقدك المعارضة، ولا بن كبير وسموتريش بلش ينتقدوك من الداخل، والمستوطنين وقياداتهم، لأنه هذول كانوا بيطمحوا إنه بدهم يرجعوا، وعدوا وعملوا وروجوا إنه بدنا نرجع الناحية. وحتى كاتس قالها بدنا نعمل يعني هاي معسكرات نحلة، اللي هي معسكرات استيطانية عسكرية، يعني جنود بروحهم وعائلاتهم، بس كأنه معسكر، بس هي بؤرة استيطانية ونواة لوجود استيطاني. فهذولا مش رح يعجبهم طبعا هذا الكلام. ولذلك يعني أعتقد أنه الاتفاق، أنا إذا بدك تقديري، أنا أدعمه وأعتبره جيد، وأعتبر أنه بداية لنهاية يعني الانتهاء وانحسار هذه المأساة. نعم. ونأمل أنه الزخم الأمريكي يظل موجود، ولاحظ وجود دحلان. يعني نحكي عن دحلان كأنه تحصيل حاصل، هذا تغير بحد ذاته يا أستاذ سامر. يعني لما دحلان اللي بأخذ بعطي، وبحكي مع كوشنير وبحكي مع حماس وبجمعهم مع بعض وبقعدهم في القاهرة والإمارات وبتدفع مصاري، طب ما هذا تغير كبير. وين قطر؟ وين السلطة؟ وين الأطراف الأخرى؟
0: هيني سبحان الله، والله جاي أسألك، وين السلطة في الموضوع؟
4: والله يا سيدي ما بدنا نفكر على السلطة، لكن السلطة هي اختارت ألا تكون جزء من السلطة. موقفها بدك ترجع الخلل فيه من بداية 7 أكتوبر، كان يفترض على السلطة أن تقود هي. صار إشي وهذا الإشي كبير، وشوفنا شو تداعياته. هذا لا يعني أنه أنت كونك مش جزء منه، أنك أنت مش مسؤول عن الشعب الفلسطيني، وأنك ما تستثمره، أو على الأقل تحاول تحد من أضراره. السلطة أخذت موقف المتفرج، أو على الأقل في أحسن الأحوال أخذت موقف اللي يعني ما بيقدر يأثر ولا يتدخل في اللي صار. وهذا هي اتفاقين صاروا حول غزة، اتفاقين كبار، الاتفاق اللي أوقف الحرب، وما بينهم من اتفاقيات وهدن وتبادلات صغيرة. السلطة كانت غائبة تماما. هل هذا يعني تحصيل حاصل؟ هل هذا أمر طبيعي؟ أنا أقول لك لا، وهذا سيترتب عليه. ما هو أنت لما بتغيب يعني بيطلعش مع العروس بالحكهاش اللي بنقول عنا
0: بالحش الزفة.
4: يعني أنت بعد ما تترتب الأمور وتصير في لجنة، وتصير هاي اللجنة العاملة أخذوا أعطوها حصانة الإسرائيليين دبلوماسية، وبكرة الأموال رح تتدفق عندها وبلش الإعمار، بتصير بدك تلحق كسلطة. طب من أي باب بدك تدخل؟ وين؟ وهذا الفراغ اللي تركته عبأه دحلان وعبأه دول أخرى. ولذلك يعني بصراحة السلطة تلام على هذا الموقف، ولا زال غير متأخر. يعني بإمكان السلطة الآن، تعالوا يا حماس نجلس ونرتب وضعنا في الضفة وفي غزة، ونعيد بناء نظام السياسي، ونتشارك ونتوافق. لكن أنا مش شايف مثل هذا التوجه. ولذلك إذا بتسألني مين الخاسر، بقول لك السلطة هي الخاسرة من هذا الموضوع. و يعني إذا أنت الممثل الرسمي والشرعي والعنوان السياسي للشعب الفلسطيني بتكون غائب عن هيك أحداث، أنا أعتقد هذا يعني مش راح يكون اللوم على حماس ولا على دحلان، راح يكون اللوم إنه لماذا أنت سمحت، ولماذا كان موقفك من البداية يعني يسمح أن يتم تهميشك بهذا الشكل.
0: الله يسعد صباحك أستاذ عصمت، وشكرا لك، ويومك سعيد من راديو حياة.
4: تحياتي
0: أستاذ عصمت، أهلا بك. أهلا أستاذ عصمت منصور، الخبير بالشأن الإسرائيلي. نعم دكتور أمين، شو رأيك بتفاعل هذا الملف؟
2: نعم، هو قراءة لصديقنا عصمت منصور، قراءة واثقة ودقيقة في هذا الموضوع. بالتالي هو يعني أعطى إشارات لكل الأطراف فلسطينيا بأطرافها المختلفة، وإسرائيليا، وأيضا دور المجتمع الدولي. وإن شاء الله يكون النتيجة على الأقل رفع الغم عن أهل غزة، يعني بغض النظر عن الثمن اللي اندفع وشو تبريراته وشو ظروفه، لكن على الأقل الآن أهل غزة
0: أملنا بالله. إحنا رح يكون معنا بعد شوي زميلنا إن شاء الله لؤي يشرح لنا كيف الوضع في غزة، لأنه لا شك الوضع يعني 10 شهداء دكتور من الصبح.
2: نعم.
0: من منتصف الليل حتى الآن.
2: كان منهم يعني شخصية قيادية كبيرة بالعمر من دير البلح اللي هو مسؤول حماس في محافظة دير البلح رئيس الهيئة الإدارية بسموه يعني هناك، تم اغتياله هو زوجته في قصف منزله. فبالتالي الاحتلال بكل لحظة يعني بتنتظر أي لحظة حتى قبل ساعة الصفر بوقف أي حرب من لتصفية واغتيالات شخصيات بارزة. وهذا بقودنا لموضوع قبل 20 عاما. يعني لاحظ العنوان 3 شهداء بالقطاع. القوات الإسرائيلية تقتحم مؤسسات خيرية إسلامية في طول كرم. يعني اللي صار مع مديد اليوم مش جديد، يعني الأمور هذه
0: من أول
2: يعني
0: معلش دكتور 20 عاما.
2: طبعاً 3 شهداء بقطاع غزة مثل هذا اليوم قبل 30 سنة، قبل 20 سنة، وأيضاً اقتحام مؤسسات خيرية إسلامية في طول كرم مثل هذا اليوم، معارك ضاربة ضارية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في لبنان. وبالنسبة للأقصى العليا تسمح لأمناء جبل هيكل بزيارة الحرم القدسي قبل 20 عاما.
0: قبل 20
2: عاما. والآن صار زيارتهم يوم يوماً.
0: سعد. وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع بدنا نتحدث عن الوضع المحلي. يعني للأسف بلشنا في أزمة مي في 10-12 قرية وفي أهمية للملف السياسي واتفاقية حماس أو موافقة حماس، وبرضو الملف المحلي ما بنقدر نتجاوزه. اليوم في نابلس بشكل عام عماله بيعلي الأصوات من تراجع هائل في الحركة التجارية، وعندنا فيديو. قبل ما نرحب بضيفنا العزيز الدكتور غسان المصري، أبو سيد صباح الخير.
7: يسعد صباحك أبو العز وصباح الدكتور أمين.
0: الله يسعد صباحك. خلينا احنا وياك والمستمعين نسمع لهذا الفيديو القصير.
8: في ناس تروح ولا في ناس تيجي، يعني
9: اللي بيجي عماله على هالبلد إن عرف يجي رجع بيعرف الشي رجع. يعني الحواجز مش بالعقل. يعني
10: بلد يعني زي ما بقولوها فاضية، يعني بس بدنا رحمة من الله علينا.
9: الحواجز سكرت يعني كتير كتير كتير، أثرت يعني علاجيا واقتصاديا ومن كله، لأنه اللي بيجي عماله على هالبلد إن عرف يجي رجع بيعرف الشي رجع. يعني الحواجز مش بالعقل، يعني أثرت كتير كتير. هذه 4 أيام هدول ميتات،
8: لا في ناس تروح ولا في ناس تيجي. يعني وإحنا رزقنا على الإجر الغريبة وعلى القرى وعرب الداخل.
0: إذن هذا جزء من فيديو زملائنا نزلوا على الميدان وعدوا، حكوا مع عدد من أصحاب المحلات والتجار، ولا شك الكل شايف وضع نابلس هي أسوة بغيرها، لكن بسبب الأحداث اللي صارت وأغلق الاحتلال الحواجز، وبالتالي بالعامية الإجر الغريبة مش موجودة، وأصحاب المحلات عمالهم بيعانوا الويلات. بيجي معها أزمة الوقود والمحروقات والطوابير اللي عمالها بتصير، فدوما عماله بيعلى الصوت انه اين المشكله، لماذا لا نضع ايدينا على الحل. دكتور ابو اسيد مره ثانيه صباح الورد.
7: يسعد صباحك اخي ابو العز. يعني
0: تفضل.
7: دعني يعني اركز او ارى ان الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وبشكل خاص ما تعيشه محافظه نابلس هو تراكمات عبر سنوات، وبالتالي ما يتم التعاطي معه من قبل الإدارة السياسية هو بسياسة الهروب وسياسة الإلهاء للرأي العام وللمواطنين. نحن إذا أردنا أن نتناول الوضع الداخلي والقضايا التي يتحدث بها المواطنين ومن خلال لقاءاتهم في الميدان وفي الشارع وسماعكم للرأي، يعني خلينا أقول أنه كل لطم الكل بلطم. فبالتالي السؤال المطروح، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع وإلى هذه الحالة؟ نحن يعني يمكن أن نشبه وضعنا مثل يعني خلينا نقول طبة الخيطان اللي بشلمك، ما بتعرف كيف تبدأ من وين تبدأ وكيف بدك تسلكها. هلأ الحديث فقط لماذا لا يتم الحل، من يحل ومن مسؤول، وهكذا تكون الإجابة من قبل المواطنين. صحيح أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأكبر.
0: نعم.
7: وأن الاحتلال يحاصر نابلس وأن الحواجز يعني أكثر من مواطن أو معظم المواطنين يحاولوا أن يحملوا الاحتلال والحواجز المسؤولية عن التدهور. في الواقع وفي الوضع الفلسطيني. لكن دعني أخي سامر أسأل سؤال. نحن يعني قبل 10-15 عام بدأنا الدخول بالأزمات، يعني عندما نتحدث الآن عن مشكلة المياه، الحديث عن المياه ومشكلة المياه كان يدور هناك حديث باتجاه يجب التخطيط الاستراتيجي للأمام وللمستقبل، لأننا نتوقع أن سيستخدم الاحتلال موضوع المياه لمجابهتنا، لتعطيشنا، لزراعتنا، لتهجيرنا. يعني الهدف الاستراتيجي والأخير للاحتلال والتفريغ كاحتلال استيطاني. لم نعمل شيء بهذا الاتجاه. الجانب الآخر الذي أود الإشارة إليه، نحن الآن ننتقل من أزمة إلى أزمة. بدأنا بأزمة الشهداء والأسرى وما إلى آخره، وأخذت صدى في الرأي العام، فبالتالي لم يتم العمل على حل الأزمة، وإنما تم الهروب من أزمة بإيجاد أزمة أخرى. وذهبنا إلى قضية التعليم والتعليم الإلكتروني، وتوجه الرأي العام والحديث إلى صحيح. أزمة التعليم والتعليم الإلكتروني ومشكلة التعليم. وبعد ذلك عندما أثير الموضوع على مستوى الرأي العام، فلم نعالج هذا الموضوع، وإنما أوجدنا أزمة جديدة وهي أزمة وزارة الصحة والرأي العام وزارة الصحة.
0: معقول يا أبو سيد؟ معقول كله يعني الواحد مرات بصفى هيك بسرح وبسأل حاله السؤال، معقول كلهم يعني لهالدرجة مخطط؟ يلا هات نشغلهم بأزمة الجسر شهر زمان، بعدها ما تغيرش إشي، تصريحات صف واطفي خلصت، ادخل على التوجيهي، امتحان إلكتروني الدين، اشغل الرأي العام، رد روح وديهم على المحط. يعني عن جد اللي بخطط هيك بيشتغل، ولا هي الأزمات لحالها بتيجي لأنه في سوء إدارة؟
7: هلا يعني بديش أقول اللي بخطط بخطط هيك، لكن السؤال المطروح لماذا لا يتم حل الأزمات أو حل الأزمة ويتم اللجوء إلى سياسة الإلهاء وسياسة التنفيذ؟ يعني سياسة التنفيذ موجودة أحكيك صراحة أخي سامر، يعني هلا صار الحديث عن من يومين قضية الحق الحصول على المعلومة، ويحق لأخي أبو العز وأمين وفلان وكل الصحفيين إنه يطلع ويحكي اللي بدهم إياه. خلي الناس تنفس عن حالها باللطم، الناس تنفس عن حالها بالشكوى. خلصنا من مشكلة دعني أقول أو أزمة الصحة وأزمة التعليم، وبعد ذلك جئنا إلى أزمة الغاز، وأنت تذكر أزمة الغاز كيف أخذت صدى كبير جدا. من أزمة الغاز بعد ذلك انتقلنا إلى أزمة المعابر والجسور، ومن أزمة المعابر والجسور التي لم تحل، الحديث عن أنه تم حلها صدقني لم تحل جذريا، لاعتبار يعني القضية اللي رفعها نصار ورجال أعمال في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، والقرار الذي أخذ بزيادة ساعات جسر 3 أو 4 ساعات، هذا لا يحل الأزمة أخي سامر، وإنما حل الأزمة يتم بإنهاء وتفكيك المافيا، مافيا الفي آي بي، هذه المافيا الخفية. يعني لو مددوا ساعات العمل على الجسور بتم إيقاف الباصات حتى آخر ساعة لتمرير كل البي آي بي، مشان الناس تطلع تروح البي آي بي مثلا. أنا بعطيك مثال، وما أزمة المعابر التي تم التخفيف من ضغط ومن احتجاج ومن لطم الرأي العام، انتقلنا إلى أزمة جديدة، والآن نحن إلى أزمة الوقود، أزمة الوقود والبترول وما إلى آخره. يعني الناس تسأل سؤال شو سببها؟ هلا سببها قد تكون هناك شريحة قليلة جدا، أو أنتم الإعلاميين عندكم إطلالة أو معلومة فيما يتعلق بسببها. هلا هذه الأزمة اللي نحن بأواخرها، أنا برأيي خلال الأسبوع هذا قد يتم تفكيكها، أو مش تفكيكها يعني على الأقل انتهاء الدخول إلى أزمة جديدة، ألا وهي أزمة المياه. أزمة المياه أخي سامر، أنا سمعت إحدى المواطنات وهي تحدثت، وسمعت مجلس ناقورة بالحديث. أخي سمر، بلدية نابلس لديها يعني ما طرحته رئيس البلدية الأخت عنال الأثيرة مجلس الوزراء إلها 35 مليون شيكل ديون مياه.
0: صحيح.
7: وهي مش داخل مدينة نابلس. خلينا أقول لك، على مدار سنوات طويلة جدا وسابقة تم تزويد المحيط وتم تزويد الخارج وما إلى آخره. لكن سؤال مطروح، سلطة المياه ومنذ بداياتها ماذا لم تعمل على استراتيجية العمل على تخزين مياه الأمطار وحفر بعض الآبار؟ فبالتالي هذا كان تقصير منذ البدايات. لكن دعني يعني بالآخر أو أنهي بالقول، عندما قيل بعد اغتيال كمال جنبلاط، والله أوشكت طلقات الغدر حين هوت لو رأت عيناك تعتذر. فبالتالي خليني أقول، نحن الآن يجب أن نقف عند مسؤولياتنا. واحد، اثنين، الرأي العام مهم ومهم جدا، وبالتالي الرأي العام هو الذي يصنع التغيير والإرادة الشعبية والجماهيرية التي يجب أن لا تكتفي بالصراخ وأن لا تكتفي بالشكوى وأن لا تكتفي باللطم. لا أبرر الاحتلال، ولكن أقول عندما بدأ الحاجز الأول والثاني والثالث والخامس وصار 10 حواجز، كنا ننتظر أن يخففوا حاجز بعدها يضيفوا كمان حاجز. فبالتالي يعني إذا أردنا أن نلمع ذاكرتنا ونعود إلى الخلف قليلا، لماذا عندما بدأ وضع الحواجز المواطن الفلسطيني بدأ يبحث عن منفذ وعن بديل آخر، وبدأت الصعوبات وبدأ التراكم وبدأت الإضافات؟ فلا أدري،
0: إن كان إن كان إن كان من يعني أسميها من خلاصة، شو المطلوب شو المطلوب اليوم؟
7: يعني
0: إن ضلنا نشكي هالسوشيال ميديا الصفحات اللي مننفس فيها غضبنا والواقع ما بتغير، ولا شو الموضوع؟ ولا في أمل، في ضوء بنهاية النفق؟ جايين على انتخابات وبالتالي بدنا نحاكم كل حدا قصر بالصندوق، ولا شايف أنت على الفاضي؟ شو لوين رايح الأمور؟
7: لا، إذا بدك قراءة صحيحة ودقيقة وموضوعية، أنا بقول لك بكل نظم السياسة في العالم التغيير يتم عبر طريقتين، يتم التغيير ببعض الدول النامية والسابق بالتغيير العسكري وبالقوة، وأما التغيير بالانتخابات. ولكن الانتخابات ليست كشعار ولا بمصطلح تجميلي، الانتخابات الصحيحة والانتخابات الحقيقية التي تعبر عن إرادة الشارع وإرادة الجمهور بأن تختار من يقودها ومن يمثلها. فبالتالي يجب أن تكون، إذا كان بده يكون هناك انتخابات، هذه الانتخابات يجب أن تكون وفق قانون ووفق نظام يعطي حرية الاختيار وحرية الترشيح، ولا يصادر حق وإرادة المواطن والجمهور بتقييدها. فبالتالي التغيير في الإدارة السياسية هو المخرج الوحيد عبر انتخابات ديمقراطية. وإضافة إلى ذلك أخي سامر، أنا قد في بعض الأحيان بعض الإعلاميين، الأخوة الإعلاميين، يعتبون علي عندما أنتقد سياقات معينة وعندما أنتقد نمط معين للإعلاميين بالحديث عن نقل للطم الجمهور، نقل المعاناة فقط بهذا الاتجاه. يجب التركيز على كيفية الخروج من هذا الواقع المأساوي الصعب. وأعيد وأكرر، لا أبرئ الاحتلال السبب طبعا. والمسبب الأساسي، يعني قبل قليل أنتم تفضلتم في الحديث عن غزة والسلاح وما إلى آخره هو المبرر، لكن في سؤال كان يجب أن يطرح، بالضفة الغربية فيش سلاح، شو اللي بيصير عماله؟ السلاح مع مين بالضفة الغربية؟ مع 100,000 مستوطن، كل واحد حامل. طب تفضل، يعني قضية المتابعات وتوعية الرأي العام من قبل الإعلام مهم جدا حتى يستطيع الرأي العام أن
0: يقرأ ويفهم الذي يدور،
7: وبالتالي يسعى باتجاه التعبير عن إرادته من أجل التغيير عبر الطريقة الديمقراطية.
0: الله يسعد صباحك يا ابو سيد، يومك صباح. سعيد ان شاء الله. شكرا أهلا. شكرا دكتور غسان مصري، شكرا. اهلا بك، شكرا لهذه المداخله. خليك معنا دكتور، بدنا ناخذ لؤي ابي نحن وياك نشوف كيف الوضع في غزه. لكن الناس بتسال عن برنامج العيادات تبع وزاره الصحه. اليوم الاحد، مبنى بلاطه كل شيء تقريبا كل الخدمات، طب العام، حوامل، وقائي، تطعيم اطفال، اختام، اشعه، وفيات، مختبر تلاسيميا، زواج، ومبنى المخفيه برضه، والعياده الوسطى، العياده الغربيه معطله، عياده راس العين طب عام وصرف علاج، والرعايه المركزيه معطله. هذا اليوم الاحد، وفي جدول يعني كل زملائنا تقريبا نشروه على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص دوام وزاره الصحه، وكانه نسبيا زادت يعني دوام دائم، هي كل يوم بداوم الصحه.
2: الحمد لله. طبعا هذا الشيء الجيد انه

0: يا الله ربنا الله يعطيهم العافية وكل الطواقم اللي بتشتغل وين ما كانت. احنا بنقولها احنا جنود عندكم، طالما في عمل وفي جهد يبذل احنا جاهزين ان نكون مؤيدين وداعمين ورافعين الصوت لكل هاي المؤسسات. بما ان كان معنا الاستاذ عصمت منصور وتحدث عن اتفاق غزة، ننتقل فورا لزميلنا لؤي حجازي. يسعد صباحك يا لؤي، يومك سعيد.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بانوار النبي. يعني كل الانظار سياسيا على الاقل رايحة باتجاه غزة. أول إشي وقف القصف على الأقل في ساعات الصباح، يعني هادية اليوم مختلف عن صباح مبارح، في أي مؤشر على أنه الاتفاق اللي وقعت عليه حماس وفصائل الفلسطينية بدأ يعني يأتي أكله ولا بكير؟
1: فعليا سامر خلال أقل من 24 ساعة قطاع غزة تقريبا ودع 16 شهيد، حصيلة يعني نوعا ما كبيرة بالنسبة للأيام السابقة. كنا نتحدث عن شهيدين وثلاثة وأربعة وعشر شهداء، لكن 16 شهيد في ليلة واحدة وتقريبا 24 ساعة هي حصيلة كبيرة. يبدو بأن الاحتلال بيحاول يسابق الزمن لتنفيذ يعني اغتيالات ما في جعبته من بنك أهداف قبل ما أن يلزم بوقف اطلاق النار، لأنه يعني آخر قصف كان في ساعات الفجر في مدينة غزة في برج السوسي 3 شهداء، وأيضا في دير البلح جنوب قطاع أو وسط قطاع غزة أيضا 3 شهداء. وبالتالي فعليا حتى اللحظة الاحتلال ماضي في سياسات القصف الاغتيال هنا وهناك، 16 شهيد في أقل من 24 ساعة، آخر الشهداء كان قبل حوالي 3 ساعات من الآن. وبالتالي
0: أزمة مي
1: نتحدث أنه لا فعليا ما زالت الأوضاع ساخنة في قطاع غزة. يمكن حتى اللحظة من ساعة أو ساعة ونص لم يسجل مثلا قصف هنا أو هناك أو إطلاق نار هنا أو هناك، ولكن هذا مش مؤشر لأنه فعليا ساعة لا نستطيع الحكم عليها. لكن بشكل عام منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى فجر اليوم، لا الاحتلال ماضي في تنفيذ جرائمه، حوالي 16 شهيد في قطاع غزة، هذا عدد يعني كبير بالنسبة للأيام الأخيرة السابقة، ولكن يعني حتى اللحظة لا نستطيع القول بأن الاحتلال التزم بوقت إطلاق النار، رغم بأنه صدرت أخبار بالأمس بأنه صبيحة اليوم سيبدأ وقف إطلاق النار يعني يدخل فعليا حيز التنفيذ، لكن حتى اللحظة لا نستطيع الحكم على ذلك.
2: نعم أستاذ لؤي، يعني الشارع الغزي المواطنين العاديين يعني بترقبوا أي تفاصيل لهذا الاتفاق حتى بنعكس على حياتهم اليومية؟
1: طبعا أي كلمة عن وقف إطلاق النار بتأثر بشكل كبير على قطاع غزة. يعني نعم. اولا مثلا بدي اتحدث على موضوع مثلا حمام الدم والشهداء. اليوم الناس في قطاع غزه مش امنه تخرج من بيوتها للشوارع، خاصه خلال ال 24 ساعه الماضيه، لانه كان في نوعا ما حمله مسعوره من الاحتلال باستهدافات هنا وهناك وفي الشوارع وفي الطرقات. الناس في قطاع غزه خلال فتره وقف اطلاق النار منذ اكتوبر الماضي حتى اللحظه كانت تطلع من بيوتها متوضئه. موضوع انه الزام الاحتلال بوقف اطلاق النار هذا اولا سيريح أهالي قطاع غزة، هذا واحد. اثنين، موضوع النزوح المتكرر هنا وهناك وهنا وهناك، كان الاحتلال بين الفينة والأخرى يخصف شقة سكنية أو مربع سكني بيخلي الناس، والناس بتكون في حالة نفسية سيئة جدا، وكثير من الناس بتفقد خيامها أو بيوتها بسبب قصف هنا أو هناك. هذا الأمر ممكن ينتهي وبالتالي سيريح أهالي قطاع غزة. موضوع أيضا توسعة الخط الأصفر، إذا ما توقف الاحتلال عن قضم الأراضي يوميا بتوسعة الخط الأصفر، يعني أنه فعليا حركة النزوح اللي كانت تصير خاصة على المناطق وسط قطاع غزة المحاذية لخط الأصفر ستنتهي، وهذا يعني سيكون له أثر إيجابي على هذا قطاع غزة. أيضا السوق والأسعار بشكل أو بآخر، عندما نتحدث عن بداية هدنة أو بداية وقف إطلاق النار و فتح للمعابر والالتزام بالبروتوكول الإنساني بإدخال البضائع والسلع الإنسانية لقطاع غزة، الأسعار كلها ستنخفض في قطاع غزة. يعني اليوم أبسط الأمور الحياتية، الولاعة القداحة سعرها في غزة 35 إلى 50 شيكل، فبالتالي عندما نتحدث عن فتح المعابر وفعليا يعني الناس بترتاح نفسيا، بالتالي الأسعار ستنخفض. يعني حتى الأمور الأساسية اللي الناس نسيتها من كثر ما هي غالية بطلت تشتريها، ممكن اليوم حتى قبل فتح المعابر فعليا مجرد خبر ممكن يأثر على سعر الشغلة في قطاع غزة. فبالتالي عندما نتحدث أنه في اتجاه لوقف إطلاق النار وإدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة واستتباب الأمن وانتهاء الحرب برمتها، هذا سيؤثر حتى ولو لم تبدأ الإجراءات

0: فعليا على أرض الواقع ستؤثر إيجابا على قطاع غزة من كافة المناحي، من كافة الأمور. لذلك الناس تتابع بشغف كل تفاصيل موضوع اتفاق القاهرة وتنفيذه خطوة بخطوة، بينتظروا على أحر من الجمر أن يتم التنفيذ على أرض الواقع، لأنه فعليا الناس في قطاع غزة انكوت، مش بس من الحرب، حتى بعد وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر انكوت من الأسعار المرتفعة جدا بسبب وجود مجموعة فقط من التجار مسموح لهم البائع، وهدول تحكموا بالأسعار بحجة الدفع لتنسيقات الاحتلال، وبالتالي كانت الأسعار يعني مش متناول حوالي 90% من أهالي قطاع غزة. فالإنسان اليوم في قطاع غزة يبحث عن جودة حياة أفضل من ذي قبل حتى ولو بشيء بسيط. يعني لو نزلت اليوم سعر السلعة 3-4 شيكل الناس مستفيدة، لأنه بتقدر تدخل فئات جديدة على شراء هذه السلع اللي حرم منها كثير من الناس. أيضا موضوع الأدوية، موضوع غاز الطهي اللي دورات 10 دورات حتى اللحظة من بداية الحرب حتى اللحظة، يعني تصور أن الأسرة الفلسطينية عبت غاز 10 مرات خلال 3 سنوات، وكل مرة عبارة عن 8 كيلو. يعني في ناس قعدت حوالي من 3 سنين 2 أو 2.5 سنين على الحطب والنار والدخان وكل هذا والأمراض اللي بتسببها ذلك. فبالتالي عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار، دائما أهالي قطاع غزة بيكونوا يعني متيقظين ومترقبين، ولكن دائما الخشية من خيبات الأمل، لأنه كثير من الأحيان يصاب أهالي قطاع غزة بخيبات الأمل. لذلك منسوب التفاؤل دائما بيكون حذر لدى أهالي قطاع غزة.
1: لؤي، احنا بنتحدث حول هذا الموضوع اليوم، يعني موضوع المي مش متوفرة، درجة الحرارة مرعبة، الخيم يعني احنا عندنا تكييف والناس مش عمالها بتعرف تنام، فما بالك انتو يعني الله أعلم كيف الخيمة الجلد كيف بده يكون وضعها، يعني حمامات بدها تكون بالعامية.
0: نعم فعليا أول إشي الخيام في قطاع غزة خيام احترقت، أغلبها من النايلون أو القماش اللي بيكون مصنوع بطريقة معينة ومعالجة بطريقة معينة. المشكلة أنه فعليا نتحدث عن أفران في قطاع غزة، حتى اللي ساكن في بيوت متصدعة مع ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا شح كميات المياه. الناس كانت مثلا ممكن تهرب من موضوع الـ يعني الحرارة العالية بالاستحمام المتكرر مرة مرتين في اليوم، ولكن اليوم المياه في قطاع غزة عفوا عزيزة، فبالتالي مش متاح للناس انه تتحمم مرتين وثلاثة في اليوم لانه المياه شحيحة. بالتالي نتحدث عن آفات صحية انتشرت في قطاع غزة عفوا بسبب الحرارة المرتفعة جدا، ولا يوجد بدائل عند الناس. يعني انت اليوم عشان تقاوم الحر الناس بتهرب الى البحر، والبحر ايضا منطقة ملتهبة، منطقة ساخنة جدا وحرارة ورطوبة عالية جدا، فبالتالي مش كل الناس يعني بتزبط انه يروح على البحر. اضف الى ذلك ان زوارق الاحتلال سامر ترى بالعين المجردة من شاطئ البحر وبتكون قريبة من الساحل، واحيانا تطلق النار على الناس اللي بيهربوا الى شاطئ البحر. فبالتالي يعني الناس في قطاع غزة للأسف يعني ما عندهمش بدائل، وحتى البدائل أحيانا بتكون خطرة في موضوع الـ يعني الهروب من الحر. حوالي 53 ألف طفل اليوم مصاب بجدر الماء، وجدر الماء يعني عندما نتحدث مع الحرارة العالية تتحدث على معاناة مركبة لدى 53 ألف طفل مصاب بهذا الجدري. وبالتالي دائما نقول أنه للأسف أهالي قطاع غزة بيعانوا بشكل مركب من الحرب، مش فقط صواريخ والاحتلال وكذا، لا، المكاره الصحية والأوضاع اللي بيعيشوها بشكل كبير. يعني تصور اليوم أنت المروحة في قطاع غزة لا يوجد مراوح جديدة سنة، اليوم أقل مروحة مستخدمة تباع في قطاع غزة 500-700 ألف شيكل. اليوم عندما أنت بيكون عندك خط موتور كهرباء تكلفة الكيلو الواحد 35 شيكل، انت لما بدك تشغل موتور يعني مروحه على الكهرباء فعليا بدك تعمل حسابك اخر الشهر بدك تكون دافع حوالي 300-400 شيكل فاتوره كهرباء، لانه الامر مكلف. فبالتالي اغلب الناس مع يعني لا تستطيع شراء مراوح، او اذا تملك مراوح بتخاف تشغلها عشان ما تطلعش فاتوره الكهرباء عاليه كبير، لانه اليوم الاعتماد الكهرباء اليوم في قطاع غزه على المولدات، واليوم الكيلو الواحد اللي كان قبل الحرب 3-4 شواكل من المولدات اللي في الشوارع اليوم ببعث 35 شيكل، وبالتالي تكلفة عالية لا يستطيع الناس التعاطي معها. وبالتالي عندما دائما نتحدث أن الأوضاع الإنسانية صعبة في قطاع غزة، هي فعلا صعبة، وأنه أي خبر ممكن يتعلق الناس فيه يعني قشة الأمل كما جرى خلال اليومين الماضيين من اتفاق وإدخال اللجنة الإدارية، الناس متعلقة بهذا الخبر بشكل كبير، وتبدأ بوضع يعني أحلام وآمال وتطلعات عندما تدخل اللجنة الإدارية وتدخل البضائع بشكل طبيعي، وأهم شيء عندهم دخول الكرفانات مؤقتا، لأنه فعليا موضوع الخيام أصبح يعني صعب جدا، خاصة إذا ما دخل فصل الشتاء عليهم، يعني كثير من الخيام مهترئة لا تستطيع تحمل فصل الشتاء المقبل.
1: الله المستعان، الله المستعان. الله يسعد صباحك، شكرا، شكرا لك، يومك سعيد، تحياتي، أهلا بك. أهلا دكتور أبو عمر. أول إشي أخونا عمار الشكعة مصر يصبح عليك ويقول لك الحمد لله على سلامتك، وكثير من التعليقات على صفحة البث المباشر بتقول لك الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تنذكر وما تنعاد بإذن الله رب العالمين
2: إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.
1: الله يرضى لك. التذكير أخير بالأحداث الميدانية،
2: طبعا الأحداث
1: الميدانية الحواجز وضعها متقلب،
2: يبدو متقلب وضع الحواجز، لكن كثير نعم. منها اللي حول النابلس فتحت أبوابها، يعني طريقة مفتوح الطريق، لكن الجديد ما وردنا قبل قليل أنه كان في أيضا اعتقال لضابط من الضابط الجمركية من قلقيلية محمد أبو حجلة، طبعا هو الضابط الثاني اللي تم اعتقاله من الضابط الجمركية، لأنه قبل يومين ثلاثة اعتقلوا شجيت اللي هو شتاوي، تم اعتقاله أيضا على حاجز بين نابلس وقلقيلية، وأيضا مدير الضابط الجمركية في قلقيلية، إضافة إلى اقتحام اليوم نابلس، كان اقتحام لشارع القدس، تفتيش منزل منزلي في شارع القدس، إضافة إلى منزل مروان شحادي أبو ثابت في الشيخ مونس بحجة البحث طبعا في بيت البحث عن طائرة الدرون أو بدور على طائرة الدرون، إضافة إلى اقتحام مقر جمعية أو منزل رئيس جمعية مديد الدكتور أحمد إدويكاي وتم اعتقاله، أيضا اقتحام لبلدة دوما ومحاولة اعتداء على منازل من قبل المستوطنين، اقتحام في منطقة الدهيشة في منطقة بيتلحم وتحطيم منازل، اقتحام سنجل قلنديا في دورة اعتقال طه أبو عرقوب، وأيضا كان هناك اقتحام لمدينة قلقيلية أيضا فجر هذا اليوم.
1: في ملاحظة أخيرة إخوانا، مش كل حدث بيصير حريق تيجي تقوله بخزنه قلان، يعني مبارح صار حريق في حسب البيان الرسمي للإطفائية
2: بالتعاون
1: مخزن قطع غيار سيارات في منطقة التعاون الأوسط في الجبل الشربي، أنا بقرأ بيان رسمي، قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق ومنع امتداده، تؤكد إطفائية بلدية نابلس على الإخوة بضرورة تنظيف النفايات والمخلفات حول مخازنهم حرصا على سلامتهم. يبدو مش بسبب قلان، لأنه هي تاني مرة بتصير حريق ولا خزنوا قلان، ما في قلان سولر ولا بنزين عند الجماعة، أنا لا بعرفهم ولا بيعرفوني، لكن امبارح 100 اتصال اجاني شو قصه العيله، وفي ناس من قريبهم قال يعني ما في عندهم اجلان، فالحمد لله على سلامتهم، قال نفنوا في الكرام وان شاء الله ما تنعاد يا رب. لكن يا اخواننا طولوا بالكم، ابو عمر الناس على السوشيال ميديا مش متحمله بعض، واي حدث بيصير اي معلومه بتطلع للاسف، وبرضه مش وظيفه فلان ولا فلان يترك محله اللي في اخر الدنيا ويطلع يصور الحريق ويطلع ويفتي على كيفه، يعني كتير ناس للأسف انتقدوا بعض الأشخاص أكتر من حدا، طلع وطلع لايف طب شو خصك انت بتشتغل في شغلة معينة، ليه تترك وتروح وتصور لايف بسبب إقلان وسولار وكذا، ليش الناس بتعمل هيك بعمر؟
2: أنا مش عارف الجواب
1: عن جد، فيش جواب عن جد فيش جواب. فرجاء خاص يا أخوانا، خلوا الإطفائية تشتغل والدفاع المدني يشتغل، وهم اللي يصدروا البيان وبتحملوا مسؤولية البيان اللي بصدر عنهم. اليوم الجسر شغال من 8 للـ1:30 ظهرا، واستمر العمل باتجاه القادمين حتى الساعة 4:15. بدنا ناخذ الاتصال ولا لبكرة؟ طيب إن شاء الله رب العالمين. شكرا لدكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله، وإنك كنت معنا طول الجولة الصباحية، وزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: انشق الصباح بين جبلين،
4: انشق الصباح بين جبلين،
3: عيبال وجرزيم، احتضن عراقة،
4: احتضن عراقة
3: وأصالة،
4: وسدر كنافة،
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس،
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيه. تعبنا وما كل

0: الروضة الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: الساعة الآن 10 صباحا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. طبعا صباح الخير أكيد لأصدقائنا الدائمين والأصدقاء اللي رح نتعرف عليهم اليوم لأول مرة بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.

طب قبل ما نبلش بمشوارنا الصباحي مستمعينا الكرام، ويعني بالمقدمة المعتادة، وأنه تفائلوا بالخير تجدوه، والابتسام الجميل سر الوجه الجميل، وكمان بدي أصبح صباح خاص على العمال، يعطيكم ألف عافية، ربنا يرزقكم جميعا الرزق الحلال، ويعني ربنا يكون بعونكم تحت أشعة الشمس، يعني كل العمال اللي بيشتغلوا بالخارج يعطيكم ألف عافية، عمال النظافة مشكورين جميعا على جهودكم ويعطيكم ألف عافية للجميع. بالرغم من كل شيء، لأنه يعني بدنا نتطلع على الجانب الكويس بحياتنا، وأن إن شاء الله نتفائل بأنه الخير قادم بإذن الله تعالى، وما بعد الضيق إلا الفرج.

خلينا نبلش مستمعينا أنه اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مدينة نابلس، والعديد من المصادر المحلية تفيد بأن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المدينة من عدة محاور وتوجهت إلى شارع رشد في المدينة، ويتم الحديث عن محاصرة منزل في المنطقة. ولكن يعني ننتظر إحنا وضوح المعلومة أكثر، وصول الزملاء إلى المكان. إذن هو الخبر فقط

طيب صباح الخير لأم كرام. يوسف الله يحفظ البلاد وأهلها يا رب، يكفينا شرهم بإذن الله تعالى يا يوسف إن شاء الله. فاي أم سلم أسعد الله صباحكم بكل خير. الحج أبو عمار صباح الورد والفل والياسمين للجميع وحبايبنا المذيعين، وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة من تقدم لتقدم. صباح الورد يا حج، أهلا وسهلا فيك. كمان بدنا نقول صباح الخيرات لتمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يسعد لي صباحكم بكل خير ومحبة من أم عامر. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسرور. أم العبد أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. أنا محمد حامد كمان صباح الخير. صباح محمود حماد، بعرفش والله، ما بعرف كيف شفتها هيك. صباح الخير يا محمود. صباح الورد أهلا وسهلا. عبير صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا عبير، يا صباح الخير. أبو علي صباح الخير. صباح الورد يا أبو علي، أهلا وسهلا فيك. يعني كمان بدك يا أنا كلهم عجبيني. وفاء صباحك ورد وفل وياسمين نغوم. صباح الوردات يا وفاء، أهلا وسهلا فيكي. إذن صباح الخير أكيد لأصدقائنا المتجددين الدائمين. أبو ريان الدلال صباح الخير، أهلا وسهلا. صفاء ترتير يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين داخل وخارج البلاد، ودائما بنقول ربنا يعطينا خير هالنهار ويكفينا شره يا رب بإذن الله تعالى. يا صفاء صباح الفل، أهلا وسهلا. انت حبي حطي شو يعني، حطي سؤال بدك اياه. طبعا انا فكرت حتى سؤال طبعا هي بغتتني، يعني انا بحكي عن الجيش والاقتحام وما عندي تفاصيل فعليا صراحه غير اللي انا قلته يعني، وفكرت عند خلينا نشوف سؤال الحلقه لليوم. طيب شو أكتر إشي مستمعينا الكرام بيخليكم متمسكين بالأمل يعني بالرغم من الظروف الصعبة اللي إحنا عم نعيش فيها؟ صباح الورد ديما. عبير موضوع اليوم شو أكتر إشي بيخليك متمسك بالأمل، بيخليكم متمسكين بالحياة بالرغم من كل هاي الظروف الصعبة اللي منعيش فيها ومنمرق فيها؟ يعني اليوم صحينا على اقتحام، وإحنا شبه يومي عم نصحى على اقتحامات. تمارا بتقول إن شاء الله الموضوع ما يكون عن البنزين والسولر. لا بديش أحكي لا عن بنزين ولا سولر ولا أزمة مي ولا أزمة كهرباء ولا أزمة أخلاق ولا على بالي. شو أكتر إشي بيخليكم متمسكين بالأمل، متمسكين بالحياة بالرغم من كل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها؟ على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أعطونا سبب يخليك متمسك بالحياة بالرغم من كل الظروف والمنغصات والمفاجآت اللي يعني نصحى عليها بشكل يومي. إحنا بنمع إشي ونصحى على إشي على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. إذا سؤال الحلقة، شو اللي بيخلي الواحد، أو أعطوني سبب إن أنت بخليك متمسك بالحياة وبالأمل بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور، يسعد صباحكم.
0: وصباحك يا رب، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله، فضل من الله.
1: الله يسعد صباحك. اللي بخلينا متمسكين أول شيء بالحياة وبطلنا إن شاء الله، أول شغلة الإيمان بالله. الواحد ما باخذ الا رزقته اللي له، مهما يتعب مهما يشقى، الله كاتب، نحن الان من رب العالمين بالرزق اللي كاتب لنا اياه، وهاي قناعه لازم تكون عند الواحد.
0: طبعا الحمد لله.
1: وثاني شغله يعني تطلع الراحه، احنا كل دول العالم فيها مشاكل، لسه يمكن مشاكلنا خلينا نقول ما يكون هي سادة علينا، بس ولكن برضه في البلدان الثانيه حتى المستقله اللي ما احتلوهاش حدا فيها مشاكل وهجره وعنف و كوارث طبيعية. فسبحان الله يعني في تلقات في كل الدول، فكريش انت.
0: اكيد طبعا
1: هاي فيش راحة تامة في الدنيا، ما خلقت راحة تامة في الدنيا. يعني حتى ضعيفك لقيت تعبان، الله يكون بعمرك يا رب.
0: امين يا الله.
1: التعب هذا موجود والقناعة لازم تكون موجودة والرضا موجود والإيمان بالله أهم شيء يكون موجود، فبتريح شوي هاي بالتالي بتريح الواحد وما يسبنا لما كتب الله لنا يعني.
0: والنعم بالله.
1: والنعم بالله، ويسعد صباحكم يا رب.
0: أهلا، صباح الوردة.
1: أهلا.
0: يوسف بيقول، هو بيقول الأمل بالله سبحانه وتعالى هو أكبر سبب. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته أولا، وبعدها للعمل والاجتهاد، تكوين العيلة، السعي بالحياة لنعيش حياة كريمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أهل فلسطين بلاءهم كبير، ولكن بإذن الله أجرهم أكبر. ويعني وأكثر شيء أن الواحد ممكن يجري عليه أنه الصبر ويحتسب علشان يأخذ الأجر، إن شاء الله نأخذه جميعا بدون أي نقصان. في هذا البلد البائس، عن جد بتشوفوا بلادنا بائسة ولا هي مقولات يعني احنا بنحب نرددها؟ ما في اشي يبعث على الامل. طيب يا ابو علي، امكرم بتقول الايمان بالله والايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، انه ربنا يبدل هالحال لاحسن حال يا رب، اللهم امين. صفاء بتقول أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، من يوم ومن يوم ليوم فرج، والحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله. شو أكتر إشي بيخليكم متمسكين بالأمل، متمسكين بهاي الحياة بالرغم من كل هالظروف الصعبة اللي عم نشوفها؟ وعن جد بتشوفوا بلادنا بائسة. فارس، بما أنه هو الموضوع ما له علاقة بالبنزين اليوم ولا بالسولر، صباح الخير للجميع. كانوا يتحججوا بالكازيات وهلأ صار لهم كازيتين، خلينا نشوف شو العذر الجاي للعموم. طب أنا ما فهمت تعليقه، أنا حاسة التعليق مش بمحله، ليه العمومي كان يتحجج بالكازيات؟ يعني إيش يعمل العمومي؟ من وين يعبي العمومي يعني؟ العمومي بس إذا ما في كازيات كيف يعبي؟ إيش يتحجج؟ ما أنا ما فهمتش التعليق. بدنا العمومي. صباح الخير، وين حازم وعبد الله؟
2: صباح الخير. صباح الخير عبد الله،
0: اهلا. ليش كنتوا تتحججوا؟ ما فهمتش، فهموني التعليق. صباح الورد.
2: فاهم انا، ما هو انا ما سمعتوش للتعليق، انا برا سيارتي رنيت هيك.
0: مش خلص ردينا هينا. هلا سؤالنا بالاول، شو الاشي اللي بيخليك متمسك بالحياه والامل؟
2: فيش حياه خلينا نتمسك هون.
0: استنى اكمل السؤال. طب استنى اكمل السؤال.
2: فخلص بمواطعتك إياها.
0: سكرت علي الطريق يا زلمة.
2: لا شوفي
0: يلا.
2: فعليا والله يعني أنقام. أول شيء الله يسعد صباحك وصبيحك.
0: صباح الورد.
2: جميع المستمعين.
0: صباح الفل.
2: وفعليا إحنا ببلد بتخنه ووضع بخنه، بس يعني قد ما يكون إن الله مع الصابرين إذا صبروا.
0: نعم صحيح.
2: يعني بدنا نصبر وبدنا نتحمله، وإن شاء الله يعني على أمل إن الحياة رح تتحسن والأوضاع رح تتحسن
0: يا رب،
2: الدنيا ترجع زي أول وأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: يعني بيضل عنا أمل شوي. أنا أمل ماتت.
0: بس مش بدنا نعمل لنتمسك.
2: بدنا نتمسك. يعني سفر مش مسموح لنا نسافر. لا أنت ولا أنا عشان رجع.
0: هنا قاعدين بالبلاد. إحنا اتفقنا خلص يعني.
2: بالضبط. نضلنا قاعدين صامدين. غصبا عننا مش كيف.
0: الحمد لله الحمد لله على كل.
2: ما شو التعليق اللي بتحكي عنه؟ ما
0: بقول لهند اجانا تعليق انه صباح الخير للجميع، كانوا يتحججوا بالكازيات وهلا صاروا لهم كازيتين، خلينا نشوف شو العذر الرجال العمومي. فبقولها انا ما فهمته، يعني كاينين تضحكوا علينا تختلقوا اعذار.
2: اعذار لشو نختلقها؟
0: مش عارفه
2: للاسعار. هلا الاسعار كنا ماشيين حتى لو والازمه موجوده، حتى تسعيره تبعت الحكومه
0: هلا هي ارتفعت التسعيره.
2: شوفي، وحتى بوجود السولر ولو السولر موجود ويوم يوم، التسعيره اللي الحكومه بتحكيها راح تمشي عليها مش فيها. هذا ما هو عكيفي ولا عكيف حدا، هذه وزاره بالنهايه كيف بترفع كيلو الخبز، كيف بترفع جره الغاز، كيف بترفع سعر الكهرباء، والمواطن بيمشي معها. احنا مواطنين برضه راح نمشي معها على اللي بنطلب منه.
0: صح. قديش ارتفعت؟ نص شاكل ولا شاكل؟
2: نص شاكل.
0: زينا يعني
2: الرفعه هاي ديري بالك. انا كنت مرتاح من النص على فكره وغلب النص هذا، كل شوي بدك تنزل على دكانك تشرب لك
0: بدك بالضبط. والله غلب
2: يعني مرمطه.
0: غلب النص.
2: اما بالنسبه للحجج برضه انا مش فاهم
0: والله ولا انا، هينا بنشوف هلا لوقت البرد.
2: يعني غام الاسعار ارتفعت شيء ايام ما كان سوبر ضيف،
0: ما بعرف. يعني انا زيك ما فهمت التعليق نهائيا.
2: فلا، السعر كان 100% زي ما هو. هلا السولر ارتفع دبل الشهر الماضي، نزلوا لنا اياه نص الشهر، هذا رفعوا شكل ونص.
0: صح مزبوط.
2: يعني فعليا ارتفع دبل ورفعوا الراكب زي ما كان اول 4.5. مع اني انا ضد هالرفعه هاي، من المفروض السولر ضل زي ما هو والراكب ضل زي ما هو.
0: بعين الله شو نعمل،
2: لانه احنا مع المواطن بالنهايه والرفعه برضه ضايقتنا احنا.
0: أكيد أكيد يا عبد الله. أكيد
2: أنا صرت أحب أكثر سولر مبلغيا نوعا ما.
0: أها،
2: فندار إن شاء الله يا رب الشهر الجاي يحلوها. حكوا إنها هاي خطة طوارئ وليس أكثر.
0: إن شاء الله يا رب يا عبد الله.
2: يعني
0: إن شاء
2: الله الشهر الجاي يخلق الله ما لا تعلمون، يعني بصير الراكب 10
0: الشهر الجاي. قصدك لسه لشهر 9؟
2: طبعا. هلا أنا مستنى شهر،
0: يا رب تكون خف الصيف. بس أنا ما عندي مشكلة حاليا، أنا أزمتي الكبرى الصيف.
2: هلا شوفي، كلنا أزمتنا الكبرى الصيف. والشاي الصيف بعرفش كيف بحبوه بصراحة،
0: مش عارفة.
2: هلا انا بحب الصيف لوقته الطويل فقط، لا غير. النهار طويل وحلو. الشتويه على 4-5 الناس كلها بتكنكن بدورها وبتنضب،
0: فيك برد
2: ولكن الشتاء حلو حلو.
0: يا رب الله يهدي بالنا ان شاء الله ونستمتع بالاجواء الصيفيه والشتويه.
2: قلتك يا انغام
0: بعين الله
2: بنحل الامور
0: ان شاء الله. اكيد
2: على الاخ الطائر حازم صبا بغيابه وجوده،
0: يسعد صباحه.
2: على سامر النجار، على خالد الحفناوي ابركان طبعا.
0: صباح الفل. صباح
2: الفل.
0: أهلا ميت وردة، أهلا وسهلا. كمان خلينا نقول مؤمن الخراز، صباح الخيرات. مين حكم تمسكين بالدنيا؟ صباح الورد يا مؤمن. تصبح يا مؤمن الأمل، يعني أعطيني سبب مخليك متمسك بالأمل. يعني راما منتمسك بهاي البلاد لأنه بيتم شعب طفران وغلا وقلة شغل وقلة محروقات، يوم نستنى بالكازية عشان نعبي 100 بنزين. حبيت الأمل بيجعل الإنسان مقبل على أيامه بقلب ممتلئ بالثقة واليقين برحمة الله سبحانه وتعالى. التوكل الحقيقي بيريح العقل من القلق والخوف، لأنه بيعلم أنه الأمر كله بيد الله. إيش مالك؟ مين برا؟ بناتي ميت وردة في بناتي. خلود الأغبر يسعد صباحكم، صباح الورد وتنابل الصباح الخير. المنغصات تمارا بتقول لي واقع، بس الأمل مش وهم، هو قرار واختيار يومي بأنه نركز على النور الصغير بدل ما نغرق بالعتمة. تتغير الأحوال، المستمر بالإيمان المطلق بأن الدوام الحال من المحال، وأنه كل الأزمات والتاريخ أثبتت أنه بعد كل ليل طويل في فجر دائما بيطلع ضحك الطفل، البراءة، براءة الأطفال. تخليك تتمسك بهالحياة، ووعد الله حق. يعني ضاقت لما استحكمت حلقتها فرجت، وكنت أظن أنها لن تفرج. يلا صباح الورد، صباح الخير، صباح الفل.
3: كيفك يا عزيزتي أنغام؟
0: أهلاً عزيزتنا سهى، كيف حالك؟
3: الحمد لله نشكر رب العالمين دائماً وأبداً.
0: صبارك
3: صباحكم.
0: صباحك
3: تمام الحمد لله. قلنا نحكي قبل ما موسم الحر تزيد وتزيد. حبيبتي
0: الله يهديها البال. والله شو بنين حالياً؟
3: شوب والله شوب. شوب ربنا يرحمنا الرحيم. فأنت حكيتي وجاوبتي من البداية إنه الأمل الأمل واليقين إنه القادم أعظم وإنه غدا أجمل إن شاء الله.
0: يا كل رب
3: يوم
0: إن شاء
3: لأنه
0: الله.
3: بتشرق شمس الحياة. كمان في أشخاص بنعشقهم وبنحبهم وبنخاف عليهم، هم بخلونا نتأمل في بكرة. يعني أبنائك، أقربائك، أهلك، جميع اللي حواليك، أصدقائك، صديقاتك، ممكن شخص عزيز عليك جدا خارج إطار العائلة تعطيك الأمل. يعني صح. الأمل موجود الحمد لله
0: الحمد
3: وأهم
0: لله.
3: شيء اليقين بالله. ودائما بنقول إن بعد العسر يسرا.
0: صحيح.
3: هلا إحنا لسنا متمسكين بالحياة لأنها سهلة يا عزيزتي أنغام، لا لأن بس لأنه في بداخل كل واحد منا هدف يستحق أن يعيش من أجله.
0: صح صح.
3: يعني أنا عايشة ظروف صعبة اللي حوالي، يعني مثلا امبارح كان بدني ما بدنا إحنا قلنا نجيب سيرة الوقود بس تضطري إنك تحكي. طلبنا جارة الغاز، تتفاجأ إن جارة الغاز امبارح ارتفعت 10 شيكل. يعني من 85 لـ95 امبارح. السبب أنا بسأل السبب من حقي إني أعرف. فسألت الموظف بقول لي بتعرف البنزين ارتفع بس يا هل ترى انها العشرة شيكل ترتفع مرة واحدة؟ وبقول لي لسه يعني خلال اول الشهر الجديد اللي هو اللي احنا بلشنا فيه كمان اكم من يوم راح تصير 115 شيكل.
0: جارة الغاز كمان اكم من يوم 115 شيكل بدها تصير؟
3: بالضبط بالضبط هيك اللي حكالي يا موظف الغاز شركة الغاز. احنا بنقول لوين رايحين بس بنضلنا نقول في امل ان شاء الله انه كل شيء يتغير. بس هل يعقل انه هذا الشيء يصير غصب عنك تشكي بالموضوع؟ تلقائيا تلقي نفسك غيرتي من السؤال للوضع الراهن اللي انت عايشتي. يعني احنا مننا نجيب حق جارة الغاز وهي 95، احنا 85 مش قادر المواطن يلبيها لبيته.
0: صح.
3: بس بدنا نقول الحمد لله على كل حال وإن بعد العسر يسرا ويقيننا بالله هو أعظم شيء وإلا ما تفرج إن شاء الله. وما في إشي بضل زي ما هو يا عزيزتي أنغام إلا الدائرة تدور وإلا هالطاحونة تدور ويتغير كل شيء إن شاء الله وإلا العدل ينصف في الأخير.
0: صحيح صحيح. صباحك
3: أهلا وسهلا فيك وبداية سعيدة
0: ميت وردة. أهلا وسهلا إن شاء الله بداية أسبوع جميلة مع زيادة الأسعار.
4: أنا بحب الصيف كثير بتعرفي.
0: بعرف إنك بتحب الصيف.
4: ما بقى يعني أنا هذا ما بعتبره صيف. هذا مش صيف، هاي موجة حر.
0: الصيف ممتد لسه.
4: ما ماشي بس هذا مش هيك، إحنا بنحكي عن الصيف الطبيعي، هذا مش صيف طبيعي. هاي موجة حر.
0: طيب.
4: الأفراد الجوية.
0: وين بتكون أمل مؤمن الخراز؟ بتكون نجات اللهم صباحا إن شاء الله يا رب دايما يكون مضاء برضا الله سبحانه وتعالى. الإرادة وحب الحياة هي السلاح الأقوى في مواجهة الصعاب. التمسك بالأمل ليس مجرد خيار بل هو أسلوب حياة ومقاومة يتجسد في البقاء والتعليم وبناء المستقبل والإيمان يعني بالحرية. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم من ليلى هريش. صباح الخير لكل طاقم ومستمعي راديو حياة. أهلين يا عبادة صباح الخير. طيب خلينا ناخذ الاتصال بعدين نرجع لعبادة. صباح الخير.
5: يا صباح النور. يا صباح أحلى. الورد والياسمين.
0: صباح النور.
5: على أحلى بلد وأحلى راديو موجود فيك يا بلد. مساعد مور البرنامج مساعد.
0: الله يسعد صباحك.
5: أنغام مذيعة متألقة كبيرة.
0: الله يسعدك.
5: يعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك.
5: الأمل بالله كبير. الأمل إنه لما بيجي رمضان وننبسط ومنزور القرايب ومنزور الجوامع ومنزور الأمل إنه نطلع على الأقصى نصلي بالأقصى نرجع زي الزمان. الأمل إنه نزور غزة اللي كنا نروح بلد العزة بقينا نروح ونزوره. الأمل إنه نطلع على رد على مكة. ربنا غفور ربنا كريم ما بيسكر بوابه على حدا والفرج قريب. الفرج إن شاء الله ما بعد الضيق إلا الفرج. مش ممكن تضل هيك البلد. مش ممكن البلاد تضل زي ما هي. لا بتخرب من مرة من مرة لا بتطلع إن شاء الله. وإن شاء الله احنا بنقول إنه تطلع للضوء للشمس وتشوف كل الناس وتهدى الأمور. وإن شاء الله يا رب العالمين يفرجها علينا وعلى أمة محمد
0: يا رب.
5: ويرحم شهدائنا ويرحم أمه ويرحم جميع أمة محمد يا رب العالمين
0: يا رب يا رب.
5: والفرج الفرج للجميع يا رب العالمين. واحنا بنقول احنا والله العظيم ما هي على خلينا نقطه صغيره على شغله الصلاه، احنا ما انه بنعمل عصبه انه الكازيات، والله الي ساعه ونص الكازيه اللي عند الوطني، ولما سمعوا في نشاط امني الشرطه راحوا الناس صاروا داقين ببعض، هذه فوت قبل هذا وهذه فوت قبل هذا، ما في عندهم صف طابور انه يديروا بالهم حالهم، هذا بيعبي وهذا بده يعبي، والله العظيم ما في فوضى وفوضى عارمه، والناس لا مبالاه، لا هن سائلين ولا هن اي شيء، في قدامكم رب العالمين الامل، الامل انه رب العالمين يعطاك الصحه والعافيه، تشوف تسمع لسانك ايدك تذكر الله كل وقت، لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا اعطاك لسان، الامل انه انت تتبع القران، الامل انك تمسك القران تقرا فيه، هذا احسن شيء بالدنيا كليتها، الامل موجود بس الناس تتبعه وتقرب لرب العالمين، وتكون الناس منصف حاله ومنصف اهله واولادته وعائلته،
0: نعم.
5: يضلوا قريبين لرب العالمين
0: يا رب ان شاء الله،
5: وان شاء الله ربنا يفرجها على السولار وما منضل هيك، لانه والله العظيم احنا بكرب كبير، احنا مأساة مأساة مأساة سفرية، والله ما بدنا نغلي لا شيكل ولا شيكل مش فارقة معنا، هاي اختنا بتقول لك 10 شيكل، طب احنا نص شيكل والله العظيم من امبارح لليوم نسمع كلام زي وسخ الاثنين من الناس على نص شيكل، واحنا بنتغلب مش هي على الكاسية، احنا الكوشوك غالي، البرج غالي، الزيت غالي، الترخيص غالي، التأمين غالي، اللي منضل مرميين بالساحات بالساعات بالوقت بالساعات ما حدا بيرحمك، واحنا اقسم بالله ما حابين نغلي. يسعد صباح، صباح خير لعبد الله، صباح خير لحازم ولعب مصعب ومؤيد شوط الله، خالي ابو النمر برزوع ومعيش تكشير حمد الشناط، ولكل شوفيرية المختية نقول يسعد صباحكم، وللحاج خالد عم خيم العين، وعلاء الخباط فقير حوراني، سامر التاموني عم خيم العين، حسن السيراوي، وعلى زوجتي واولادي كليتهم، وعلى اخوتي كليتهم، وعلى احمد النجار، يسعد صباحكم ويا جبل ميز زكريا.
0: الله يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه. ام عمار بتقول الله يصبحكم بانوار النبي، وان شاء الله يعني يكون يوم كله خير. أريج صباحك ورد أنغام وهند والجميع، صباح النور. عبادة حابب يهدي هذا المنشور لوالده، فهو بيقول كل عام وانت بألف خير لوالده الغالي، سنده وأمانه وأغلى إنسان على قلبه، إن شاء الله ربنا يمد بعمره بالصحة والعافية وبيملأ أيامك فرح وراحة وبيحقق كل شيء بتمناه إن شاء الله. وعبادة كمان بيقول لوالده إنه وجوده نعمة لا تقدر بثمن، ودعوات الوالد هي البركة بحياتهم. الله يخلي لك يا عبادة يا رب. وبيقول عيد ميلاد سعيد لوالده عقبال 100 سنة وهو منور حياتهم. صباح الورد يا عبادة، أهلا وسهلا.

أبويا الحنين أبويا الغالي سندي وروحي ونجمي العالي أبويا حبيبي وعشق دلالي أضحي بكل شي ويبقى قبالي.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير. لسه يلا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات، كيفك؟
0: اهلين، صباح النور.
1: اخباركم؟
0: الحمد لله. انت كيفك يا عمي؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله بخير والله.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: بدي اقول
0: قلت
1: على الهواء.
0: هيك انت على الهواء يا عمي، تفضل.
1: نعم، عندي الصحية والناس اللي ننمر عليها، المرضى والتسجيلات، ليش هيك ان احنا بنعرف اللي بيصير هذا الحكي؟ ويوم عن البنزين، يوم عن المرضى، ليه هيك ان الناس صارا؟
0: يعني الله يكون بالعون.
1: الله يكون بالعون، مظبوط. بس كل هيك كل الناس عاملة اطفال ودنيا شوب. ما حدش عارف يفوت على الطومات، ما حدش عارف يفوت يعمل اشي. ليش هيك؟ بمشوش حدا عنا بالصحة، يعني
0: بالصحة قصدك؟ بالصحة؟
1: بالصحة البلاطة.
0: ازمة وما بيمشوا حدا؟
1: فيش كل شيء على المشهور عن طفل عمال.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: يا دوب كل شيء على المشهور عن طفل عبد مع المرضى. اول مرة يكون شيء لان هذا الوضع هيك. فهذا انت لازم تحاكي يا عمي الوزارة، تحاكي المسؤول الصحية.
0: والله يا ريت يا عمي، بس بردوش. وإذا حكينا بيقولوا بصير خير، بس المشكلة إنه في تقليص دوام، ما هو بوزارة الصحة.
1: بس ما بتصير صحية داوم يوم أو يومين بالأسبوع هذول مرضى.
0: طبعاً طبعاً أكيد.
1: هذا الحكي حرام.
0: صح، يعني إحنا متفقين إنه ما بزبط يداوموا يومين بالأسبوع، بس
1: أنت تعالي طلع على الصحية التسجيل، طلع كل الصواب. إحنا لا ناس زي النمر، أقسم بالله ما عاد واحد يتنفس من الشوك. والولاد بتعيط وبتصيح عمالها. والبنزين قطعوه، كل شيء قطعوه. هذا الله ما هانه يا عمي.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. بعين الله يا عمي.
1: على كل هذا اسبح على ابو هشام صاحبنا وعلى عبود السخله، وصباح خاص لكم.
0: يسعد صباحك.
1: ألف ألف
0: اهلا، صباح الورد، اهلا وسهلا. على 2379143 ابو مهند، يسعد صباحكم. اهلين يا ابو مهند. غازي الجمعة، صباح الخير، أهلا وسهلا. على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. شو أكتر شيء بخليك متمسك بالأمل وبالحياة مهما كانت الظروف اللي عم نعيش فيها؟ أنت بدك تهديني أغنية جديدة؟ يلا جديدة.
2: بتشجع تسمعيها؟
0: يلا
2: بتعطيني رأيك.
0: يلا جاهزة.

جديدة. حبيت لطيفة والله شكلها. صباح الخير. لولا لطيفة. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. إذا سؤال حلقتنا لليوم بيقول برأيكم أو أنت يعني مش برأيكم أنت كشخص شو أكتر شيء بيخليك متمسك بالأمل وبحياتنا بالرغم من كل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها وعم نعيش فيها؟ على 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا، سؤالنا لليوم: شو أكتر شيء بيخليك متمسك بالحياة بالرغم من كل هاي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها وعم نمرق فيها والأزمات يعني شو بيقولوها المتتالية علينا؟ اللامنتهية. أيوة هاي هي اللامنتهية، على 2379143. شو عن جد؟ صباح الخير، ولا ما سمعت؟ صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك يا ست.
0: صباحك.
1: يسعد صباحي.
0: أحلى.
1: يسعد صباح أختنا هين. بسم الله ما شاء الله عنكم. أنتوا الأمل اللي دائما موجود، محبة كل الناس، احترام كل الناس، بتحسوا بوجع الناس. بعدين أول إشي وآخرا أملنا برب العالمين.
0: محبتنا
1: للإسلام والصلاة والصوم وصلة الرحم ومخافة الله، والواحد يتقي الله بحاله، يعني ما يخليش يكون الإنسان حاله جاز عن الناس، يعني يكذبهم ويتخوتهم ويتهبلهم ويقول أمني برب العالمين.
0: الحمد
1: لله. شو استفدت أنا؟ دائما الواحد يكون قلبه نظيف ولسانه نظيف، محبته للناس، وهذا أمله برب العالمين، ورب العالمين بعطيه أكثر ما بده.
0: صح.
1: والحمد لله على كل حال. يعني أنت أحكي لك أختي شغري يا أختي أنغام.
0: قول.
1: هلا إيه، اللهم صل على سيدنا محمد.
0: عليه أدرس
1: الصلاة والسلام. عندنا شوف كيف الضعف النفسي عند الناس. الضعف النفسي عندك أسر الشهداء، أسر الجرحى، أسر الأسرة، هي صارهم أكثر من 60-70 يوم في اعصابهم في الإضراب، ما حداش طلع عليهم، ما حداش يسأل عنهم، ولو في زيارات للسجود أقل سجين بده زيارة لابنه مش أقل عن 600-700 شيكل 500 شيكل للكنتينة. يعني هلا لما غلوا سرر نص شيكل لرفعوا شيكل ولأزمة السولار، شفت الناس قديش ضجات وقديش يعني صعب الواحد يوصفهم بشغلات، يعني مش عارف، حسيت انه كل واحد فتش على مصلحته، بفتش على حياته، يعني كلنا بالهوى سوا، ما في ابيض ولا في اسود ولا في اخضر، كل الناس سواي زي بعض. يعني هلا لما اروح على الصحة شوفي قديش بيكون في ناس بده ياخذ الدواء تبعهم، والحمد لله رب العالمين صار اكثر من 3 اشهر مش موجود الدواء. اليوم نزلت على المستشفى الميداني، اعطوني جزء من الدواء اللي بياخده، يعني خف درك. يعني تحكي لك شغله باختصار، انا اذا باخذ دواء تبعي من قلب الصحه من وزاره الصحه باخذهم ب 40 شيكل، وبشتري الدواء تاعت بغيت تاع 80 شيكل، هي 120 شيكل، واذا بدي اشتريهم على حسابي بدي 200 شيكل، والحمد لله رب العالمين، هذا املنا برب العالمين، لا املنا لا بوزاره صحه ولا املنا بحدا. بعدين في يعني 200 شيكل مش رايحين يصيروا، وكيف مش رايحين يصيروا؟ في ناس عندك بيشرب 700 600 800 500 1000، والله على قديش بحطوا، في ناس بجوز يحطوا 2000 شيكل 1500، يعني تعرف المرض هذا شك مفتوح. يعني بتسكريش، والحمد لله رب العالمين، فيش حد حاسس بحد. مش بحكي لك عن الحكومة ولا عن الوزارات، بحكي لك كناس احنا طبيعيين. نجي بنقول لك والله فلاني رحت اركب عنده شباك تم علي 20 شيكل ما اعطيتهوش اياه، أصله وطوله وعرضه ويقعد يشعر فيه، وإذا ما خلصناش نفس الإشي. بعرفش ليش هيك الناس يتقوا الله بحالهم، شوف رب العالمين شو بيعمل فيهم، بعطيهم المحبة، بعطيهم الصحة، بعطيهم التوفيق، بخليش إشي مؤثر معهم. يعني بس بدنا نفطن رمضان نشوف الجوامع بذلك، خلي أملكم برب العالمين، رب العالمين عمره ما خيب أمل حدا بإشي. يعني هلا بدي اروح مشوار فرصة الوالد، يا رب يسر امره، والحمد لله رب العالمين بيسر امره، بس رجع علي عمره ما خيب امري بشيء ولا عمره اثر شيء معي، الحمد لله رب العالمين. ليش؟ عارف نفسي شو بعمل خير مع الناس، عارف شو بقدم، والحمد لله رب العالمين. الواحد يتقى الله بحاله ويقول الحمد لله رب العالمين على الضراء والضراء، لا جاي لا من شيكل ولا جاي من شيكل ولا جاي من إشي، بس الواحد يتقي الله بحاله وبعت لك أغنية، هديتك أغنية يوم الأربعاء، بعرفش إذا وصلتك ولا لا، مع الست أميرة.
0: أنت أهديتني أغنية يوم الأربعاء؟
1: إليك ولهند ولسان.
0: اعتبرها واصلة، الله يسعد قلبك، اعتبرها واصلة.
1: والله يسعد صباحك يا ست الكل.
0: أهلا أهلا، متوردة.
1: ويعطيك صحة وعافية يا رب.
0: شكرا
1: شكرا كلك. حتى أخير أبدا أبدا،
0: الله يسعد قلبك وصباحك. 2379 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب صباح الخير، شو أكتر شيء بيخليك متمسك بالأمل وبالحياة بالرغم من كل هاي المنغصات؟ عبادة بيقول أكتر شيء بيخليه متمسك بالأمل هو إيمانه لأنه الأيام الجاي رح تكون أفضل، لأنه ما في شيء بيضل على حاله. يمكن اليوم بيكون كتير صعب بس بكرة ممكن بيحمل فرصة جديدة، خبر حلو، بداية أنت ما كنت متوقعها. الأمل هو دايما اللي بيعطينا القوة لنكمل خطوة ورا خطوة شو ما كانت الظروف. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بدي اقول صباح الخير لايام العبد، الايمان بالله هو اللي بيخلينا متمسكين بالامل، وصباح الخير للبلد واهلها ابو غالب. تمارا، الايمان واليقين بان القادم اجمل هو اللي بيعطينا الامل. شو اكثر شيء بيخليك متمسك بالامل بالرغم من كل الظروف الصعبه والمنغصات الموجوده على حياتنا؟ ما عنديش جواب أنا الصراحة. أنا كان الأمل عندي مرتبط بشخص، فخلص يعني، بس إنه يعني حياة وماشي، يعني الإشي بيكمل الحمد لله على كل حال. 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بس لا والله ما فائدته، بس لا مش فائدته يعني، هي حياة مكملة بالنهاية. بس أنا قلت لك يعني مثلا ممكن أنت
1: تعليق سام.
0: وين تعليق سام؟ ما شفتوش أصلا. أمل مين والناس نايمين، لا في صحة ولا تعليم ولا اقتصاد ولا أشغال، وقاعدين بسجن كبير، فما ضل غير أمل عرفة بس. معقول؟ لا مش مزبوط يعني، أنت ولادك مش أمل، بيتك مش أمل، أنت بولادك وبناتك مش أمل، حياتك معاهم مش أمل، تشوفهم بخير وصحة وسلامة مش أمل، مش فائد حدا بتحبه هذا مش أمل. لا يعني صراحة مبالغ فيه، فيش صحة، في كتير بلدان فيش فيها صحة، فيش تعليم، في كتير بلدان ما فيش فيها تعليم الحمد لله، لا اقتصاد ولا أشغال، زينا متايل يعني، بالرغم من أنه يمكن شوي ظروفنا تكون أصعب، ممكن هناك ظروفهم أسوأ من ظروفنا، بس إحنا مش شايفينهم ومش مطلعين أصلا هم كيف عايشين يعني. فلا، الأمل بالله كبير إنه القادم أجمل بإذن الله تعالى، بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات اليومية، وكمان التمسك بالأرض والعيلة، اللمة، العادات عبير، هي اللي بتعطي الناس إحساس بالانتماء والهوية. بالضبط، في كتير ناس رابطة الأمل بـ بـ بأشخاص معينة. مثلا يوسف يقول سمع أم سعد صارت ما تستقبل إهداءات زي رائد. أنا سمعت إنه أم سعد صارت تطلع على الكاميرا من غير أنغام يعني لسه يوسف.
1: لا
0: بلا لا بلا.
1: لا أميرة امبارح شفت ولا مرة طلعت معي، قلت لها يلا عشان ولا مرة طلعت معها.
0: تفضل تفضل بتسلك قاعدة. ترضي جميع الأطراف. صباح الخيرات على 2379. بعرفش يوسف انت طلبت أغنية؟ لا. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على التاسم.

هاي الاغنيه جديده يعني ايش مالك بس قبل مين صوتها حلو صح صوتها كتير حلو مميز يوسف حابب شو ذكر في هاي الاغنيه بس اقول لك تعب الشوق ما انا بعرف بلاش اغني لهم اياها بصوتي يندهلوا تعب القلب يشتاق له يلا ما علينا

عبد الله بيقول انه انتوا فتوا على برنامج اميره على ساحتها وينك؟ انا والله ما داخلني يا عبد الله، والله انا دائما بقول انه برنامج اميره كل تنين اربع من الساعه 3 للساعه 4 اطلبوا يعني كل اللي بدكم اياه، بس شو اعمل؟ بالله عليكم هاي اغاني واغاني اليوم اغاني، قصدك انه قديش حلو الاغنيه والكلمات يعني في منه. استنى بس استنى شوي اتفهم انا وسام، اعطوني مجال. لما تتاملي بشي انغام بدك تحط بدك تحطي نسبه مئويه لتحقيق هذا الامل، فكم النسبه المئويه اللي حطيتيها لتحقيق هذا الامل بهالبلاد؟ فما اعتقد تتعدى الصفر المئوي. اذا بدك رايي انا حاطه نسبه مئويه معينه او لا، وتعدت الصفر المئوي بكتير، بس انا بختلف. انا حطيت الامل بشخص وذهبت، ربنا يرحمها ويغفرها، بس حياه ماشيه وحياه مكمله، انه احنا بندرس بنشتغل، كلنا بندرس وكلنا بنشتغل، بس لا، في انا بالنسبه لي الامل ما هي كانت امل اصلا، يعني هي اسمها امل. فالموضوع مختلف، كل واحد ومقياسه للامل. بس برجع بقول لك حياه وماشيه، سواء انا نكدت ولا زعلت ولا قعدت اقول يا ربي ليش هيك بصير، ويا ربي ليش احنا موجودين بهالبلد، ويا ربي ليش انا ما رح نضلنا بالحضيض يا سام. بس انت شوي تطلع فيها من ناحية انه الحمد لله الحواليك موجودين، صحتك موجودة، اولادك عم بيكبروا قدامك، هاي اكبر نعمة واكبر حياة واكبر امل. والحمد لله انك يعني ما بعرف انا شو الوضع، بس انه ان شاء الله ما تكون فائد حدا بتحبه، فائد حدا عزيز عليك، لانه وقتها المعايير والمقاييس كلها بتختلف يا سام. فصباح الخيرات. تمارا بتقول ارضك بلدك، الشارع البيت اللي انت بتعيش فيه، بتنستر فيه انت وولادك، والله عن جد اكبر امل فعليا. الحروب وفرجتنا انه احنا البيت اللي مش عاجبنا هو نعمة، الكاس اللي عم نشرب فيها ومش عاجبتنا هي نعمة، لانه شفنا كتير، شفنا انا قرأته لميلاد ابوه، وعد. فالحمد لله الحمد لله على كل حال يا سام وغير سام طبعا. قديش لازم نستشعر النعم الموجودة، واستشعارنا بهاي النعم هو والله هو هذا الأمل. إحنا مشاكلنا إنه رواتب، وبعرف قديش الوضع صعب، بس برضو في منظور آخر بالحياة، صحة اللي حوالينا. سيبقى الأب أول قدوة وأول بطل وأول حب، يخلينا إياك ويطول بعمرك. من وعد يعني بتقول للوالد مأمنها وأمانها وأمنياتها ونمائها وانتمائها، تكتفي بدونه وهو السند والقوة، كل شيء كل عام، وهو الحاجة الحلوة بحياتنا قلبنا مصريين، بحس إنه هيك لازم تنقرأ. المهم إن شاء الله يا رب الله يخلي لك إياه يا وعد، ويخلي لك كل حبايبك، صباح الخير. أريج بتقول الله يرحم والدتك أنغام وتعيش وتترحم، الحمد لله ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. عبير بتقول يا لطيف شو تفيد تعليقات تشاؤم، معلش يا عبير، ممكن إنه بيكون عم بفضفض، وممكن يكون شايف مقياس الأمل بمنظور آخر. يوسف بيبرر ليه بيطلب أغاني ببرنامج يوم بيوم، لأنه برنامج أميرة بيكون هو مداوم ونادر ما بيشارك، فعشان هيك بنمون على مساعد كل وين وين. صباح الخير والسلام عليكم، صباح النور، وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله يعني ما بنقول دايما طول بالك، هاي بلدك يا جماعة، البلد بدهيانا. طبعا يا عبد الله بدهيانا البلد، وحتى من كتر ما هي بدهيانا هي رافضة فكرة انه احنا نتركها. فصباح الخير 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ليه؟ شكرا. يا رب يجي على خير بس هو.

ناخد اتصال. صباح الورد. لا لا، تابع 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بتقوني خلقه إلى أمورة ومدللة.
1: بس يا عبد الله صبح يا عبد الله، بدنا الروق يا عبد الله، طول بالك. أنين الصمت صباح الورد بتقول إنه كلامي صح 100%. الله يرحم أمي ويرحم بتقول لزوجها وأبوها، بس حياة ولازم تمشي، يعني هي حياة وماشية. بتصبح على رشا وإلهام ومحمود الخراز الغالي، اليوم عيد زواجه، صباح الخير إن شاء الله، يعني بالديمومة والصحة. ما هو من جمال بلادنا تمارا بتقول إن الكل طمعان فينا، وإحنا ما بدنا نحقق أطماع الغريب إنه ينهبها ونحقق أحلامه، المهم نحافظ على ما تبقى. بتهون إن شاء الله، بتهون آخرتها إن شاء الله بتفرج. إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: عبد الله بيقول أنغام يلا على القاهرة عاملين رحلة، إذا بالباص منروح إذا من بيتنا لل
1: من غزة
0: بر بالضبط. فإذا بر عبد الله يلا ولا بس يعني أنت فتح يعني قلبت علينا المواجع أنا وهند أكتر حدا كتير حابب يطلع القاهرة حاليا. بس تعرف شو هند شوب إحنا مأجلين موضوع يلا خلص إحنا جاهزين بر موافقين يا عبد الله. صباح ماهر يسعد صباحكم أحلى فريق صباح الورد. مين ميسا؟ ليش اليوم عيد ميلادها؟ كل عام وانت بخير ست ميساء، ان شاء الله عقبال 120 سنة وانت هيك تعيشيهم انت محققة احلامك وطموحاتك ونشوفك اكبر مديرة تسويق بالعالم. فصباح الوردات عايدي عليها.
1: فالمهم بتقولي انه بترجع ولا تروح هيك رحلة صبايا بس؟
0: قولي لها على مصر احنا جاهزين.
1: بتروح على مصر
0: اصلا؟ امتى بدها تسافر على مصر؟ قولي لها أنا 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طب طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. الحياة تتعثر، نجاة بتقول لكنها لا تتوقف، والأمل يختفي للحظة لكن لا يموت، ولولا الأمل ايه؟ ما أرضعت أم ولدا ولا أغرس غارسا شجرا. يسعد صباحكم بكل خير وأمل كمان. صباح الخير صباحه. ما سمعت تعليقي موسيم، وين تعليقك؟ والله ما شفته، والله ما شفناه. يوسف الدعم الفني دور لي على تعليق موسيم. لا مين محمود حباشا؟
1: محمود خلاص
0: بعرفش. يمكن عبير، بالنسبة للهجرة أكبر مثال المغاربة النازحين قرروا يرجعوا لبلادهم لأنهم ما شافوا الاحترام هناك، بتضل بلدنا هي الأم الحنونة. صباح الوردات، أحلى وسهلة فيك يا عبير.
1: هاي
0: الأغنية لأنين، يعني نعرف صلة القرابة إحنا، بس عشان عيد زواج الخراز. يلا

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بكل خير بالبرنامج. لانا يسعد صباحكم بكل خير. شو عبد الله، فيش حدا حابب يرجع من البلاد برا يا انغام؟ الجسر مفتوح، تعالوا على قولة يوسف بدلوا الشفتات. يسعد صباحكم وصباح الخير ليوسف مثلا. صباح الخير 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

معي ام وسيم، صباح الورد، حقك علينا يا ام وسيم. والله يعطيهم الف عافيه. شفتي هيك البرنامج كامل متكامل الصراحه، عن جد صباح الورد. شفتوا هذا امل لطيف، يعني هاي فسحه امل حلوه بالحياه. شو اكثر شيء بخليك متمسك بالحياه او بالامل بالرغم من كل مثلا المنغصات الموجوده والازمات الغير منتهيه؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.bs. بتحب نروح للفاصل؟ يلا خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني.

0: الإنساني والتقني مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.

0: صباح الخيرات، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الساعة. كتير طبعا كان هيك لها كلمات ومعاني، حتى الدقة كانت مختلفة، كل إشي قديم حلو صح؟ مختلف عن، بس برضو كل حدا وإله إيش بيقولوها؟ يعني مودو مثلا، او كل جديد وله رقصه، شو بعرفني، مش عارفه اي وحده انا بدي.
1: رحت على حفله ف يعني حفله توجيهي،
0: ما عرفت
1: شو الاغنيه.
0: عن جد
1: اللي عهدي هون ولا لندز الصوتي، ما عرفت شو الاغنيه.
0: تخيلي انا اللي رحت،
1: تخيلي يعني بحكي انت تقولي هاي بتبالغ، ولا جد جد جد بحكي
0: ولا ايش عرفتي
1: يعني.
0: ما هذا الجيل ما بتعرف من وين هيك بيطلع الاغاني فعليا هند. فصباح الورد للجيل القديم والجيل الأجدد من الجديد، لسه هو في جيل الأجدد.

0: ونروح لفقرة البرنامج لليوم. مستمعينا الكرام، اليوم بدنا نشوف كيف إحنا نقدر نعوض فاقد السوائل بأجسامنا، خاصة مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، ونضلنا محافظين على ترطيب الجسم. هاي التفاصيل إن شاء الله مع أخصائية التغذية رشا الشواوري. صباح الخير رشا.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يا صباح الورد، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله يسعد.
0: دائما وأبدا رشا، اليوم إحنا بدنا نشوف كيف نقدر نعوض فاقد السوائل اللي بالجسم، وكيف كمان إحنا نقدر نحافظ على ترطيب أجسامنا في الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وكمان أصلا إحنا كيف يعني كيف الجسم بيفقد هاي السوائل، هلأ إنه ما بيدخل لجسمه كميات وافية من السوائل، ولا مثلا بيكون في مشكلة معينة على سبيل المثال؟
1: تمام، يعني فعليا الموضوع إجا بوقته صراحة، انغام
0: شوب
1: الدنيا شوب كتير وارتفاعات، يعني إلنا تقريبا 3 أيام ارتفاعات جدا كبيرة، ولسه حسب الأحوال الجوية يعني إنه راح تضل هاي الارتفاعات فترة منيحة. فأهم شيء أهم شيء دايما نصيحة تغذوية بهذا الوقت إنه اشربوا مي أو عوضوا سوائل. هلأ فعليا إنه إحنا دايما نحكي اشربوا مي أخصائيين تغذية، بس بنفس الوقت إحنا بدنا نكون عارفين أكتر من شغلة، نكون عارفين إنه إحنا بدنا نعوض سوائل وبدنا نعوض أملاح معدنية ممكن إنه إحنا نفقدها بعدة طرق. يعني بناء على سؤالك، إحنا ممكن إنه تكون مشكلتنا الأساسية إنه إحنا ما بنشرب مي. يعني هاي كتير أنا بسمعها بالعيادة، إنه أنا ما بعطش أو ما بحب أشرب مي أو بنسى المي. تمام، هاي الأشياء اللي ممكن تتكرر، فبدنا نحاول إنه نشرب مي، ما نتناسى موضوع المي. الشغلة الثانية، هلأ بهاي الأيام صراحة مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن إحنا نخسر السوائل. يعني في ناس لا بتشرب مي منيح وبتشرب سوائل إجمالا، بس ممكن إنه تخسرها عن طريق العرق. يعني مثلا إنه بيطلعوا بيشتغلوا برا، مثلا متعرضين لحرارة أكتر، ممكن بياخدوا أدوية زي مثلا بعض مرضى مثلا ارتفاع ضغط الدم بياخدوا مرات بول، أو مرات حتى مرضى السكري بياخدوا بعض أنواع من الأدوية، ممكن إنها تخليهم يخسروا كمية من هاي السوائل. وكمان في عنا مجموعة من الفئات اللي أصلا احتياجها بيكون أكتر من الشخص العادي، زي مثلا عنا الحوامل المرضعات فرضا، هدول احتياجهم بيكون أعلى من الناس التانيين، فلازم إنه يصير في عنا تعويض للسوائل والأملاح المعدنية. يعني فالفكرة إنه أنا مش بس بدي أعوض سوائل، برضو بدي أعوض أملاح معدنية على أساس ما يصير في عندي خلل أو ما يصير في عندي عدم اتزان في مستوى الأملاح والمعادن، وبالتالي يأثر علي سلبا. فأول شغلة أو أول نصيحة بدي أحكيها للناس اللي عم بسمعونا، ما تستنوا لتعطشوا. إجمالا العطش أو الشعور بالعطش هو بيكون من العلامات المتقدمة لأنه سوائل ناقص بالجسم، أو إنه ممكن بلشنا بدنا ندخل بمرحلة جفاف. يعني والجفاف هو مشكلة عويصة صراحة، كتير ممكن إنه إذا إحنا فقدنا نسبة معينة من السوائل يصير الإشي مهدد للحياة. يعني ممكن إن إحنا نخسر حياة يعني فقدان السوائل وفقدان هاي الأملاح المعدنية. فأول نصيحة إنه ما تستنوا لتعطشوا، دايما اشربوا مي حتى لو مش عطشانين. النصيحة الثانية، ما تشربوا المي دفعة واحدة. في كتير ناس مثلا بسمعوا أو بقرأوا إنه أنا بدي أشرب 2 لتر مي، فخلص كأنه فرض عليه أنه أنا بدي أشرب 2 لتر هدول خلال هاي الساعة أو خلال هدول الساعتين ثلاثة. لا، نحاول أنه نوزع شرب المي على مدار اليوم، يعني على ما بين فطور وغدا وعشاء وسناكس وصبح وليل وظهر. يعني نحاول أنه نوزع شرب أو كمية المي اللي إحنا أو السوائل اللي بدنا نشربها لحتى انه يصير الاستفاده اكثر. لانه فعليا في عندنا معلومه، اذا احنا بندخل كميه سوائل مره واحده الجسم رح ياخذ حاجته، الباقي الكليه رح تتخلص منه. يعني فعليا احنا رح نخسرها، مش رح يضلوا بالجسم يعني. فهي نقطه كثير مهمه ننتبه لها. الشغله الثالثه، احنا احتياج الجسم دائما نحسبه احتياج سوائل. تمام، يعني مش كل شيء مي. مش لما أنا أجي أحكي مثلا هذا الشخص بده 2 أو 3 لتر مي، مش مي، سوري مش مي، هو عبارة عن سوائل. يعني إحنا أوكي بنحكي عن مي، بس برضو إحنا بنقدر نعوض من محلات تانية. زي مثلا هلأ موسم البطيخ، موسم الشمام، الخيار، الخس، اللبن صراحة في يعني كلها، أو الحليب أو الشوربات، كلها هاي مصادر للسوائل. يعني إنه أنا احتياج جسمي مش شرط كله يروح يتغطى عن طريق المي. في عندي مثلا 4-5 كاسات أو أكواب من المي لازم تكون بشكل أساسي، هاي فيش مجال لنناقش فيها، بس الباقي بنقدر نعوضه عن طريق الأكلات والمشروبات الثانية زي ما ذكرت قبل شوي. وركز عن جد على الخضرة والفواكه، إنه ناخدها بشكل يومي، مش بس لا فيتامينز ومعادن وسوائل كمان. يعني إحنا بناخد هاي الكومبينيشن كلها اللي إحنا حكينا عنها في بداية الفقرة. يعني إحنا بناخد فيتامينز ومعادن وبنفس الوقت كمان تعويض شوي من السوائل كمان.
0: طب بس هيك رشا قبل ما تكملي، في سؤال، في ناس ما بيحبوا يشربوا مي فعليا، هل مثلا في شيء بيعوض المي اللي هو ما بيحبه يشربوه، مثلا عصير، نوع فواكه معينه، خضره معينه، ولا مي ما في شيء بيعوضها؟
1: تمام. هلا احنا شو حكينا قبل شوي، في عندنا تقريبا 4-5 اكواب من المي، من السوائل هاي مي. يعني تقريبا احنا عم نحكي عن اللتر الاول هذا لازم يكون مي. فاحنا شو ممكن نستخدم بهذا الجانب، انه احنا بنحاول ننكه المي. يعني مثلا انا بجيب كاسة مي، في ناس بحطوا فيها شرحة ليمون، في ناس مثلا بتحط فيها ورقتين نعناع، 3 ورقات نعناع، في ناس ممكن يعصروا مثلا او يقطعوا شرحة بردقان فردا، او في ناس ممكن تحط قطع فراولة، او ديتوكسينج. يعني كيف تلعب قبل فترة موضوع الديتوكس، فهو نفس المبدأ انه احنا عم بنعزز شرب مي، بس لانه ما بنحب المي بنحاول انه احنا ننكهها بشكل معين او بطريقة معينة. ممكن انه احنا ننتبه على البدائل. يعني انا لما بدي اخذ كاسة عصير فرضا، في كتير ناس ممكن تفكر بهاي الطريقة، انا عطشان بروح بعوض مثلا بمشروبات غازية، بمشروبات طاقة، بعصائر. هلأ هو ممكن انها تكون مصدر شوي للسوائل، بس هي مش البديل، مش الاساس،
0: مش الاساس
1: انه تعطيني، خصوصا المشروبات اللي فيها كافيين. يعني مثلا الناس اللي بدها تشرب فرضا شاي، تمام، هلا اوكي في نسبة من السوائل بس بنفس الوقت فيه كافيين. هلا الكافيين مش الكل بعرف انه هو مادة مضرة للبول، فانا اصلا السوائل اللي اخذتها ممكن يروحها عن طريق، يعني انا ممكن اخسرهم بطريقة تانية.
0: فهمت عليك.
1: فلهيك لا، بدهم يكونوا كتير منتبهين. في عندي مي، في عندي خضار وفواكه بتعطيني الجزء الثاني من السوائل، من احتياج جسمي من السوائل. والشغلة الثالثة اللي أنا نصيحتي لإلهم إنهم يقللوا أصلاً من المشروبات اللي فيها كافيين. نقدر ندخلها، مش يعني صفر ممنوعة، لا نقدر ندخلها، بس إنه مش الاعتماد عليها. يعني إنه كاسة الشاي مش بديل كاسة المي، أو مثلاً علبة المشروب الغازي طبعاً إحنا ضده، بس هي ما بتروي عطشك زي، أو ما بتروي العطش زي ما البعض ممكن يدعي أو يقول. ففي هاي النقطة كتير مهم ينتبهوا لإلها، كمية الكافيين. الكافيين بالآخر هو مادة مدرة للبول، ينتبهوا لإلها هذه النقطة.
0: طب رشا، مثلا الأطفال كيف نتعامل معهم خلال هاي الفترة؟
1: تمام. هلا فعليا احنا زي ما حكينا قبل شوي، المي لازم نذكر الطفل انه يشرب، مثلا اشرب كاسة المي، او مثلا ماما هلا انت زمان ما شفتك عم تشرب مي، شو رأيك تاخذ مي؟ التذكير، لانهم بالعادة بينسوا، الصغار وحتى كبار بالعمر انغام. يعني الكبار بالعمر يمكن اصلا ما بيكون جاي عبالهم مي، وما بيحبوا اصلا طعمة المي،
0: ما بيشربوا مي
1: اذا عندهم خصوصا اذا عندهم امراض او عم بياخذوا ادوية معينة. بدنا ننتبه انه نذكرها. هلا الناس اللي عم، يعني الناس اللي عندي بالعياده اللي بتنسى المي، في ناس عن جد بتنسى المي، شو بقول لهم؟ ممكن احنا نحط لهم الارم، يعني كل نص ساعه او كل ساعه انه ذكر اشرب مي، او هلا صار وقت كاسة المي. او ممكن انه احكي لهم اربطوه بشيء انتم بتحبوه او تعملوه بشكل متكرر. يعني مثلا في ناس بنربطها بالصلاه، مثلا بنصلي 5 مرات بالنهار، مثلا قبل الصلاه او بعد الصلاه بدك تشرب مي، كاسه المي صح. مثلا هاي صغار بدهم تذكير اجمالا، الام او الاب او الاخوه الكبار دائما يذكروا. الشغله الثانيه زي ما قلت، بدنا نحاول نعوض بالسوائل الثانيه، يعني صحن السلطه، صحن لبن، لبن وخيار، مثلا كله هذا عم بيعوض لي. مثلا اقطع صحن فواكه، يكون يلا ماما هلا بدنا ناخذ الفواكه، هلا وقت الفواكه، او نخلط مثلا فواكه مع لبن بالعادة ممكن إنهم يتقبلوا. فهون الفكرة. كمان بدي أحكي على موضوع إنه مرات إنه بصير عن جد عندنا علامات إحنا بنكون مش رابطينها إنه هي مرتبطة بنقص المي أو بفقدان المي. يعني مثلا مرات وجع الرأس أو الصداع الكتير مش قلة نوم، مش ضغط شغل، ممكن يكون عن جد قلة سوائل. يعني هاي أنا عم بحكيها من الناس اللي عم بسمعه من الناس، يعني وجع الرأس مرات يكون قلة مي، مرات الدوخة أو مثلا هبوط بالضغط. أصلا الناس اللي ضغطها هاطي وبنزل ضغطها بالصيف زي أنا شخصيا مثلا، الحل الأساسي إنه إحنا نشرب سوائل، نشرب مي مع يعني مع الأملاح الثانية اللي هي الفيتامينز عن طريق الخضار والفواكه والألبان. يعني العطش مرات بنعطش مرة واحدة أو إن العطش كتير، هاد مرات يكون مؤشرات إنه عم جد جسمنا ناقصة سوائل. ما نستنى إنه يصير في جفاف. بصح بشوف الصبايا أو الستات مرات إنه أنا بشرتي ناشفة، وشي ناشف، إيدي ناشفين، طب بلشوا كريمات وأشياء يعني مرطبة. بس الأساس إنه لا، إحنا بنشرب مي، بدنا ناخد سوائل صح حتى إنه يعني نتخلص من هذا العرض أو من هاي المشكلة. كمان في علامة حابب إنه عن جد الناس اللي عم تسمعنا تكون مدركة لإلها، لون البول هو مؤشر على صحة الجسم والسوائل. لما بيكون اللون غامق كتير معناته هدول الناس بيكونوا في بداية جفاف أو ممكن دخلوا جفاف أو كمية السوائل عندهم قليلة بالجسم، فلازم إنهم يشربوا مي. كل ما بيكون اللون أفتح كل ما بيكون معناته الترطيب الداخلي بالجسم أفضل، هاي ينتبهوا لها.
0: طيب هل إحنا ممكن يصير عنا يعني مثلا رشة زي جفاف مثلا بالجسم، الكلية شوي تتأثر من يعني من كميات المي القليلة اللي منفوتها، وكيف طبعاً. أعرف؟
1: طبعا هلأ يعني إحنا بنعرف إن الجسم ممكن يقعد فترة بدون أكل، بس ما بقعد فترات طويلة بدون مي. وأصلا أن مكونات جسمنا 65-70% من الجسم هو عبارة عن سوائل، الدم سوائل، الليمف سوائل، الخلايا بالجسم كلها فيها جزء من المي. فإذا صار في عندي نقص بهاي النسبة أو بهاي الكمية زي ما قلت إنه بصير عندنا الأعراض البسيطة اللي أنا ذكرتها قبل شوي، ما بين أوجاع رأس، ما بين دوخة، ما بين جفاف، وبرضه كمان إنه أعراض تصير تتطور أكثر لأمراض زي موضوع مثلا مشاكل الكلية، مشاكل الكلية وتكوين حصوات. الحصوات هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن زي أملاح معدنية تراكمت مع بعض نتيجة إنه ما في عندنا سوائل مثلا قدرت انها تذوبها. فمرات بيكون الشخص لما ما بيشرب مي كفاية انه مشاكل الكلية تكوين الحصوات بصير اعلى، بصير الريسك اعلى انه يصير عنده هاي المشاكل. وطبعا غير عن الجفاف، حتى كمان عندنا ممكن العلامات الحيوية تفرق ولزوجة الدم كمان تفرق. يعني مثلا في مجال تخصصي بتغذية مرضى السكري، مرات مرضى السكري بتصير عندهم القراءات متذبذبة وتصير عندهم ارتفاعات بسبب ان هم ما بيشربوا مي. بتكون مرات المشكلة الأساسية عندنا هو ما بيشربوا كميات كفاية من المي. وزي ما حكيت قبل شوي، إذا الجسم فقد نسبة معينة من السوائل ممكن انها عن جد تكون هاي المشكلة مهددة للحياة وممرضة. يعني غير ناهيك يعني انه إذا صار في عندي خلل بالبوتاسيوم بالصوديوم وهي الشغلات وهي مستويات الأملاح المعدنية بتأثر على عمل القلب، لأنه أصلاً كل هذا مرتبط بعمل القلب. فلا، إنه وضوع المي ما بدنا نستهين فيه صراحة، هي نصيحة إلي ولإلكم كلكم. يعني نشرب مي ونعوض السوائل بمصادر غذائية مختلفة كمان، وكل ما بنكون إحنا معرضين للشمس أكثر كل ما الاحتياج بيكون أعلى. يعني مثلاً حدا بيشتغل برا احتياجه أكيد أعلى من شخص عم بيشتغل جوا بمكتب مثلا والجو الأبرد، يعني مثلا مش زي الجو الخارجي أو البراني.
0: طب رشا، في عنا سؤال، مين أفضل للجسم، هل هي المي اللي مفلترة ولا الحنفية؟ وهل عن جد مية الحنفية بتزيد من الأملاح بالجسم بما أنه فيها يعني نسبة معينة من الكلور؟
1: حسب المنطقة صراحة وحسب مصدر المي المأخوذ. يعني مثلا منطقة نابلس غير عن منطقة رام الله، غير مثلا عن مناطق الجنوب، فهون بتفرق. بس برضو احنا بدنا نكون عارفين شغلة، المي اللي بنشتريها بالأناني برضو هي مش الإشي اللي كتير صحي، مش الإشي اللي كتير يعني هو الأمثل، لأنه ممكن كمان طريقة تخزين أناني المي لما بيكونوا معرضينها يعني كتير للشمس، لأشعة الشمس، ممكن يصير في عنا زي البلورات الموجودة في البلاستيك تنزل للمي. كمان لسه قبل أسبوعين صراحة كنت بمحاضرة مع حدا مختص بمجال البيئة، صار يحكي إنه الأناني المي أو المي الموجودة بأناني ممكن إنه يكون فيها نسبة البكتيريا أعلى من المي الموجودة من بالحنفيات يعني أو موجودة في البيوت. تمام. فهون بده يصفي إحنا وين المنطقة، وبنفس الوقت كمان إنه كيف الكميات اللي عم نستخدمها. مهم جدا إنه نحن نحاول ننظف الخزانات بشكل مستمر، وكمان حتى الإضافة لعمليات الكلورة، يعني هون المسؤولين عن هذا الموضوع المفروض إنه يكونوا ضمن كميات عن جد محسوبة ودقيقة لحتى ما يصير في عنا مشاكل بهذا الموضوع.
0: في ناس بتحط فلتر على الحنفيات.
1: صحيح.
0: يفي بالغرض يعني رشا ولا كيف؟
1: يعني بناء على حكي اللي أنا أخذته قبل كم يوم مع حدا مختص بمجال البيئة، حكى لنا إنه هي وجود الفلتر على الحنفية ممكن يخفف شوي من الملوثات اللي بتكون موجودة بالمي إذا كانت مثلا جاية من مصادر فيها ملوثات عالية يعني، فهو جيد يعني خيار جيد.
0: طبعا سؤال مكرر قبل الختام، قديش احنا لازم باليوم نشرب مي يعني؟
1: حلو هذا انت تحكي عنه.
0: يلا.
1: فعليا هي معادله بسيطه جدا اللي هو الوزن ضرب 30 بيطلع عندنا رقم، هذا بالملي لتر بنقسمه على 1000 بيطلع عندنا الاحتياج. يعني فرضا حدا وزنه 50 ضرب 30 بيطلع عندنا تقريبا 1500 مل، يعني تقريبا بده بالنهار لتر ونص. وهي تختلف زي ما قلت قبل شوي، يعني اذا هذا الشخص اللي وزنه 50 كيلو شغله برا لا بده يصير أكتر، إذا مثلا بياخد أدوية مدرة للبول بده ياخد كمية أكتر. الناس اللي عندها سمنة كبيرة ووزن زيادة كثير بالعادة إحنا بنضرب الوزن ضرب 25. تمام. فهي تتراوح النسبة ما بين 25 و35. فهذا الرينج ضرب الوزن بيطلع عنا الرينج الحد الأدنى والحد الأعلى من احتياج الجسم من السوائل.
0: شكرا جزيلا أخصائية التغذية رشا الشواوري. صباح الورد يا رشا، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا. صباح الفلات. اشربوا مي مستمعينا الكرام، حتى الأرصاد الجوية ووزارة الصحة يعني بالإرشادات والتحذيرات يعني من ضمنها كان أنه نصحة المواطنين بالإكثار من شرب المي والسوائل خلال هاي الوقت أو خلال هاي الموجة الحارة المستمرة أيضا.

وبما انه يعني احنا كنا عم نحكي عن الموجة الحار، اليوم راح يكون الجو باذن الله تعالى شديد الحرارة، وراح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. بس بكرة الجو راح يكون كمان حار لشديد الحرارة في بقية المناطق، وراح يطرأ برضو انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. والأرصاد مرة تانية حذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة اللي هي من الساعة 11 للساعة 4 المساء، ومن عدم إشعال النيران في المناطق اللي بتكتر فيها الأعشاب الجافة. وأهم نقطة هي أنه ما تتركوا أطفال أو كبار السن أو حتى الحيوانات الأليفة كمان داخل المركبات المغلقة، حتى لو أنت بدك تنزل بس تتناول غرض معين، ما في داعي نترك الأطفال وكبار السن ومرة تانية حتى الحيوانات الأليفة بهاي المركبات المغلقة، ما بنعرف شو بصير. ومرة تانية وثالثة، دائرة الأرصاد الجوية مع وزارة الصحة بنصحوا بالإكثار من شرب الماء والسوائل خلال هاي الفترة.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام، دايما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. بدي أتمنى لكم بداية أسبوع إن شاء الله دايما فيه خير وأمل وهدات بال. تحياتي لكم أنغام وهند، إلى اللقاء.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
9: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-88 أو 0598 3480007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروب الجامعية.
9: إنها الساعة 12 ظهرا.
11: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 34 درجة مئوية. استشهد 10 نازحين بينهم طفل، وأصيب آخرون اليوم في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب الدفاع المدني. قالت وزارة الصحة إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه كارثة غير مسبوقة، مؤكدة أن القطاع الصحي يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. واصل المستوطنون اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في ظل حماية ومساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابات وأضرار، طالت منازل ومركبات وأراض زراعية وشبكات كهرباء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق. وثق مركز معلومات وادي حلوى القدس في تقريره الشهري لشهر تموز للعام 2026 تصاعد الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، والتي شملت المسجد الأقصى المبارك والمواطنين المقدسيين وممتلكاتهم، إلى جانب استمرار الاعتقالات والإبعادات وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة منتصف الليلة إثر تعرضهم لإطلاق نار في جريمة ارتكبت في بلدة أبو سنان في أراضي عام 1948. تراجعت حدة المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة مع إيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقررا على طهران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة تعليق أي عمل عسكري والعمل على التوصل إلى الخطوط العريضة للاتفاق. كشفت دراسة ألمانية جديدة أن الإفراط في استخدام الإنترنت يرتبط بارتفاع مستويات التوتر وتدهور الحالة المزاجية وإهمال جوانب أخرى من الحياة اليومية، فيما أشارت إلى أن الرغبة الملحة في الاتصال بالإنترنت تمثل العامل الأبرز الذي يدفع إلى استمرار هذا السلوك. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع سرة سالك، عورتة سالك، دير شرف تفتيش عشوائي، المربعة سالك، بيت فوريك سالك، البدان سالك، حاجز 17 تفتيش عشوائي أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
9: راديو حياة،
2: 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
13: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتك.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيك، تعبنا وما كل

0: الروضة الجامعية مكانك هنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 34 درجة مئوية. طلب رئيس مجلس قروي الناقورة هاشم محسن خلال حديثه لراديو حياة الجهات المختصة بزيادة كميات المياه المخصصة للقرية في ظل أزمة مائية متواصلة منذ أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أن الإمدادات الحالية لا تلبي احتياجات المواطنين. قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور خلال حديثه لراديو حياة إن التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة يرتبط بحسم ملفي السلاح والحكم، مشيرا إلى أن إعادة إعمار القطاع وعودة الاستقرار وانسحاب القوات الإسرائيلية لن تتحقق قبل التوصل إلى تفاهمات واضحة حول هذين الملفين. أكد الدكتور غسان المصري خلال حديثه لإذاعتنا أن الانتخابات الديمقراطية تمثل المسار الأهم للخروج من الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تعزيز دور الرأي العام والإدارة الشعبية في إحداث التغيير. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة منذ منتصف الليلة إثر تعرضهم لإطلاق نار في جريمة قتل في بلدة سلوان في بلدة أبو سنان في أراضي عام 1948. تراجعت حدة المخاوف من اندلاع مواجهات جديدة مع إيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقرر على طهران، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة تعليق أي عمل عسكري والعمل على التوصل إلى الخطوط العريضة للاتفاق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 تفتيش عورتة سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بيت فوريك أيضا سالك، ودير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة
2: فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة والجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: الساعة الآن 2 مساء.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار، 24 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار، 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق الثاني من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 34 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى أهم العناوين. في الملف المحلي، شهداء بقصف طال منازل وخيام النازحين في قطاع غزة. تهدئة مؤقتة بين واشنطن وطهران ومساع إقليمية لمنع مواجهة جديدة. وفي الثانية أيضا لهذا اليوم، لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والأخبار بشأنه كاذبة. أعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، حوالي 73,000 شهيد و 174,000 مصاب. خلال الساعات 24 الماضية استقبلت مستشفيات القطاع 7 شهداء، إحدى الشهداء قد استشهد بجروح متفاوتة، إضافة إلى 23 مصابا. أيضا في التطورات المحلية الأخرى، أصيب الشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدخل مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقم الهلال تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بالرصاص الحي، وقد جرى نقل المصاب إلى المستشفى. وبحسب المصادر المحلية فإن قوات الاحتلال شرعت بأعمال شق طريق استعماري لصالح المستوطنين في ضاحية الزراعة التابعة لمخيم قلنديا. نبقى مع الشأن المحلي. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم إن الأشبال في مجدو يعانون واقعا اعتقاليا صعبا قد دمر زهرة أعمارهم. بين محامي الهيئة على سبيل المثال أن الأسير محمد عرفات صدقي صوافته هو من محافظة طوباس، معتقل منذ حزيران للعام 2025، هو يخوض معركة مع المرض، فهو يعاني من التهاب في المفاصل إضافة إلى فيروس في المعدة وآخر في العينين، وقد تلقى علاجا للالتهاب العين، إلا أن الحالة الصحية لا تزال سيئة للغاية للأسير. وقد فقد جميع الأسرى في سجن مجدو جزءا ملحوظا من أوزانهم بسبب سوء التغذية، إذ أن كميات الطعام المقدمة لهم قليلة جدا ولا تلبي أيضا احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. كذلك هيئة شؤون الأسرى أيضا تحدثت عن استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات في سجن الدمون. قالت الهيئة أيضا اليوم أن الأسيرات في سجن الدمون يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة السجن. أيضا العديد من الأسيرات يعانين من أمراض عديدة، وأيضا هناك مشكلة في موضوع التغذية، مشكلة في موضوع تلقي العلاج، و أيضا الطعام على سبيل المثال إن ما تحدثنا، فمن ناحية مثلا النوع والكمية هو سيء، فلا يتجاوز أيضا مدة الفورة كما يسميها، هو مدة يعني ساعة واحدة يوميا، ولا تتمكن أعداد كبيرة أيضا من الأسيرات من الاستحمام بسبب ضيق الوقت.

الآن المصادر الصحفية تفيد بشهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نبقى أيضا مستمعينا الكرام بالشأن المحلي لنتابع وإياكم أيضا آخر التطورات المحلية، ونتحدث في بداية الثانية لهذا اليوم عن تداعيات الوضع الاقتصادي. نتحدث عن أزمة البنزين، المحروقات، الارتفاع الأسعار إن صح التعبير فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات. ناهيكم عن العديد من الأمور اليوم نطرحها مع المختص بالشأن الاقتصادي الأستاذ أيهام أبو غوشة.

0: قليل كان الحديث يدور نقلا عن نقابة أصحاب المخابز، وهو هذا الخبر الذي سوف نقوم بنفيه الآن. كانت هناك تصريحات أو معلومات عن الحديث أن مخزون الطحين والقمح بدأ يقترب من الخط الأحمر من حيث الكميات المتوفرة، ما يعني الحاجة الملحة إلى شراء كميات جديدة خلال الفترة المقبلة. ولكن هذا الكلام غير صحيح بتاتا، عار عن الصحة، ونقابة أصحاب المخابز نفت هذا الكلام وما أشرت إليه عكس ذلك تماما. دعونا نستمع إلى هذا التقرير أو هذا اللقاء تحديدا مستمعينا الكرام مع الأستاذ زياد نافع، والذي يؤكد لا زيادة على أسعار الخبز على سبيل المثال حتى هذه اللحظة.
1: تصير أنه لحد هلأ ما في ارتفاع أسعار الخبز، يعني للأسف الشديد أنه المدخلات للخبز، يعني عندك الوقود، الغاز، الكهرباء، الطحين، سكر، ملح، يعني خميرة، كل هاي العناصر هي اللي بتأثر سلبا على ارتفاع سعر كيلو الخبز. فبالتالي مبدئيا يعني اللي بخبز على غاز ارتفع سعر الغاز من شهر 4، ارتفع سعر الغاز من شهر 4 برضو، ارتفعت أسعار الديزل اللي هي بتعتمد عليها سيارات النقل في كل المخابز. طبعا هذا ارتفع وأصحاب المخابز مذكورين جميعا، ما حدا رفع سعر كيلو الخبز لأنه حكينا احنا لسه في بدايتها، مننا نشوف لوين رايح الأمور. فبالتالي الكل لمس ارتفاع أسعار الوقود اللي هي أساسا بطلت متوفرة. فللأسف الشديد يعني إن شاء الله لحد اللحظة ما في ارتفاع في أسعار كيلو الخبز، وإن شاء الله نقدر أن نضلنا محافظين على شد الحزام كأصحاب مخابز. بس للأسف الشديد أنا بحكي لك يعني اللي بخبز على غاز ارتفعت فاتورة الغاز، النقل اللي هو بالديزل ارتفعت فاتورة الديزل، وكله بتأثر. يعني الطحين لا إن شاء الله ما يرتفع، بس إلا يرتفع على أساس إنه الطحن على الكهرباء، بكرة أسعار الكهرباء راح ترتفع. هلا سعره مثل ما هو، ليش؟ لأنه في عندنا مخزون. إحنا طبعا بتعليمات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك أخونا إبراهيم القاضي ومعالي وزير الاقتصاد، إحنا دائما لازم يكون في عندنا مخزون استراتيجي سواء في القمح أو سواء في الطحين. فهذا المخزون موجود. قبل 3 شهور إحنا أوريدي دخلنا بالخط الأحمر، إنه هلا بدك تجيب جديد، واللي أنت الطحين اللي بدك تجيبه جديد وبدك تطحنه جديد برضه بده يكون في عليه كلفة. هلا لوين رايح الأمور؟ هذا كله بعلم الغيب، لسه ما حد عارف. إن شاء الله بتنتهي هالقصة كليتها وننتهي من هالموضوع.
0: إذن مستمعينا الكرام، كما تحدثنا وفي هذا اللقاء مع الأستاذ زياد نافع المتحدث باسم أصحاب المخابز، ينفي كليا المعلومات الواردة حول ارتفاع الأسعار أو أن الأسواق الفلسطينية بدأت تدق الخط الأحمر من نفاذ مخزون الطحين وغيرها. إذن هذه المعلومات غير صحيحة بحسب الأستاذ زياد نافع المتحدث باسم أصحاب المخابز.

إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم في الثانية لهذا اليوم. نتحدث عن محافظة القدس والتي رصدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في المحافظة خلال شهر تموز للعام 2026، وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإعدام الميداني سواء بمحافظة القدس وغيرها من المحافظات، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي إلى جانب تسجيل إصابات في صفوف المواطنين. إذن تصدرت الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك مشهد الانتهاكات من خلال الاقتحامات

واسعة التي نفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال. مرة أخرى نتحدث عن أن هذه الاعتداءات أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين، ونتحدث عن العديد من الإصابات، هذا في محافظة القدس لوحدها. ناهيكم عن اعتداءات المستعمرين في المحافظة، ونتحدث عن تنفيذ المستعمرين ل 43 اعتداء، بينها 5 بالإيذاء الجسدي في إطار تصعيد استعماري متواصل استهدف المسجد الأقصى المبارك، وكذلك التجمعات البدوية. ناهيكم عن حالات الاعتقال وقرارات المحاكم الإسرائيلية بحق المعتقلين. كنا نود الحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية بفلسطين مع المختص بالشأن الاقتصادي الأستاذ أيهم أبو غش، ولكن لسوء الحظ طرأ ظرف ما على الأستاذ أيهم. نستكمل بالملفات الدولية. إذن حدة المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة مع إيران تراجعت بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم كان مقرر على طهران، وقد أشار أن هذا القرار جاء بعدما قامت إيران ودول أخرى بالمنطقة بتعليق أي عمل عسكري والعمل على التوصل إلى الخطوط العريضة للاتفاق.

0: أيضا نستكمل وإياكم مستمعينا الكرام بتقرير إسرائيلي يتحدث عن موافقة عراقجي على تسوية أولية لفتح مضيق هرمز، وضغوط سعودية وإقليمية كانت من عوامل إلغاء ترامب هجوما واسعا على إيران، فيما لا تزال موافقة الحرس الثوري غير محسومة. نتحدث عن ضغوط إقليمية وتحركات دبلوماسية مكثفة خلال الساعات التي سبقت القرار إلى إلغاء الرئيس الأمريكي الهجوم الواسع الذي كان مقرر على إيران بعد تقدم في الاتصالات بشأن موضوع حركة الملاحة في مضيق هرمز بحسب التقارير الصحفية. أيضا نستكمل بملفاتنا الدولية مع قرب المفاوضات هذه المرة في روما، نتحدث عن تصعيد عسكري إسرائيلي وإدانة لبنانية رسمية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: الطريق نحو مباحثات روما معبدة بالألغام، عقبات إسرائيلية تتعثر عبرها، بنود الاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن في يونيو الماضي. الاتفاق الذي نص في أبرز بنوده على وقف الأعمال العدائية خرقته قوات الاحتلال بتحليق طيرانها المسير فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وبتدمير للمنازل وتجريف للأراضي واستهداف للبنى التحتية وإحراق الأحراج والتفجيرات في الجنوب اللبناني، أبرزها تفجير موقع بمحيط قلعة الشقيف التاريخية، أدانه الرئيس اللبناني وعده تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. بدوره عده رئيس مجلس النواب اللبناني أمرا لا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه. رغم هذه الإدانات الرسمية حمل حزب الله السلطة اللبنانية المسؤولية، وصفها في بيان بالسلطة الصامتة والغائبة بل والمتواطئة، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية. أما على صعيد بند آخر في صيغة الإطار ألا وهو الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فعلى العكس من ذلك واصلت إسرائيل توغلها، شهدت آلياتها وهي تتوغل في محيط بلدتي حداثة والطيبة. وفيما يتعلق بما سماها الاتفاق بالمناطق التجريبية، فآليتها التي انطلقت في بعض المناطق ومنها زوطر الشرقية ستبقى قيد الاختبار. ولتفقدها أجرى مسؤولون لبنانيون وأمريكيون زيارة إلى زوطر التي نص صيغة الإطار على الانسحاب منها. وفي ظل هذه الخروقات اتهمت قيادة الجيش اللبناني إسرائيل بعرقلة اتفاق الإطار. وللتأكيد على أهمية دور الجيش، بعث قائده رودولف هيكل مع السفير الأمريكي في لبنان هذا الدور ضمن الآلية التنفيذية في الاتفاق. تصعيد إسرائيلي في خضم توتر إقليمي يلقي بظلاله على الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في روما، يدخلها لبنان معطيا أولوية لوقف الاعتداءات. أما إسرائيل فتخوض هذه الجولة من المباحثات متمسكة بلاءات ثلاث: لا انسحاب من مناطق داخل الخط الأصفر، ولا تنازل عن حرية الحركة والعمل العسكري، ولا تراجع عن قرارها بالتأكد من خلو المناطق التي ينتشر فيها الجيش من عناصر حزب الله وسلاحه. مواقف متباعدة تقلل من منسوب التفاؤل بمخرجات مباحثات روما المقبلة.
0: إذن مستمعينا الكرام من روما لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية وإلى متى هذه الموجة الحارة، مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرح.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو دافئ في معظم المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء أيضا انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة. اليوم الاثنين جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء أيضا جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 2 درجات مئوية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى على أن المعدل بحوالي درجتين مئويتين وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-24، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-23، نابلس 33-24، جنين وطوباس 37-27، أريحة والأغوار 43-31، طول كرم وقلقيلي 34-26، غزة وخان يونس 33-27، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 26 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 34 درجة مئوية. استشهد مواطنان مساء اليوم بعد قصف الاحتلال لمركبة في مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة. أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن أزمة الإيواء في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة استمرار تدمير المنازل وتشريد السكان، إلى جانب إزاحة ما يسمى الخط الأصفر ومواصلة منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم 7 منازل في بلدة نحلينا غرب محافظة بيت لحم. أكدت وزارة الاقتصاد الوطنية ونقابة أصحاب المخابز اليوم أن المخزون الاستراتيجي من سلعتي القمح والطحين في السوق الفلسطيني متوفر ويغطي احتياجات المواطنين، مشددتين على أنه لم يطرأ أي تغير على أسعار الطحين حتى الآن باعتبار أن الكميات المتوفرة يتم توريدها قبل الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات وتكاليف النقل. أصيب 5 عسكريين لبنانيين اليوم من جراء استهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش في بلدة كفر قنا بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبتها الأهالي في البلدة بالتزامن مع تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق أخرى جنوبي لبنان. يعتقد 54% من الإسرائيليين أن قرارات المستوى السياسي المتعلقة بقضايا الأمن القومي لا تستند إلى اعتبارات أمنية وإنما على اعتبارات سياسية داخلية، بينما اعتبر 42% أن هذه القرارات تستند إلى اعتبارات أمنية وليست سياسية داخلية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 تفتيش، حاجز دير شرف تفتيش عشوائي، أيضا عوارتة سالك، سرة سالك، المربع سالك، وبيت فوريك سالك، كذلك البدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
4: الرابعة مساء.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
4: أنا من هنا كبرت في الخير والمحبة.

0: حولنا على المغرب خلاص.
1: هاي الأغنية جديدة كذا أحداث اللي صارت على المغرب من يومين.
0: عشان هيك
1: سبت هاي طلعت محتلة من الإسبان.
0: بس حلوة
1: صارت. فالأغنية عملتها هاي شمة اللي غنت أغنية يا
0: سرعة بالأداء شمة. بتذكرها بس ناس الأغنية
1: اللي اصفرت واخضرت ومش عارف شو.
0: بعدها هاي ضربة
1: أربعة مليون جايبة بيومين كتر المغاربة داشعين على
0: لا بس حلوة
1: حلو.
0: حلوة حلوة. ومس عليكم أكيد مساء الخير والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في. ومساء الخير لكل حدا بسمعنا بتابعنا من أي مكان من وين مكان. إن شاء الله يومكم كان حلو، واليوم هي أولى حلقات هذا البرنامج اللي هو شو في ما في لهذا اليوم. نتمنى تكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة، هيك نقضي فيها وقت حلو. لا شك إنه إحنا الشغل الشاغل تبعنا يا جماعة الخير، أزمة البنزين، أزمة المحروقات، طلعت لك أزمة جديدة كانوا بيحكوا عنها بس الحمد لله لحقوها بآخر وقت يا رائد. بيحكوا لك أزمة الطحين، قال
1: في ناس بقول لك فيش
0: أزمة الطحين. هي فيش منه بس ليش طلعت يعني
1: بتسلوا ولا يعني قربت تصير والناس هيك
0: شكل رموا لك
1: هالفتاشة ومش عارفين إذا صح ولا مش صح ولا
0: عاد والله ما ناقصنا يعني لساتنا إحنا بأزمة البنزين. إشي يعني نخلص أزمة نفوت بأزمة، بس مش إنه تنتين يكونوا مع بعض على سبيل المثال. وديروا بالكم من الإشاعات يا جماعة، ديروا بالكم من الإشاعات، ما تنجروا وراء أي جروب وراء أي صفحة وراء أي حدا بنزل هاي الأخبار اللي مش صحيحة بهدف ممكن الترند، بهدف لم اللايكات، إثارة الجدل، شو ما كان. فانتبهوا ديروا بالكم. أما سؤالنا اليوم، بما أنه إحنا بتعرفونا منحب كتير أسئلة الخبراء الاقتصاديين للصراحة، فاليوم رائد بيبعت لي أنه في خبير اقتصادي حاكي أنه بما أنه حب أزمة البنزين يعني إشي طازة إشي جديد، إنه 100 شيكل من البنزين بتكفي لمدة شهر كامل في حال المواطن استعمل سيارته فقط للأشياء الضرورية. هلأ هذا ما بنشمل فيه إحنا أصحاب التكاسي أكيد، لأن أصحاب التكاسي أكيد مش رح يكفيهم 100. إحنا بنحكي عن إشي واضح، إنه مواطن عادي يستخدم سيارته للحاجات الضرورية، بتحس بتكفي؟ لو اقتصرناها على المشاوير الضرورية أو
1: نحن مش عارفين شو نوع السيارة. ما هو برضو كل نوع سيارة يعني مصروفها بيختلف. فمش عارف أنا كيف حسب الموضوع، وأخذ متوسط و
0: يعني بناء على شو صرح
1: يعني 100 شيكل ممكن إنه كل واحد يحسبها قديش سيارته بتمشي، حتى لو كان شو نوع السيارة أو قديش تصرف. فمما أنها 100 شيكل بصير واحد يفكر لا بعد السيارة 5 أيام بالدار ويوم شو إذا أنا مضطر بطلع فيها، هيك بجوز يعملوا 100 شيكل حسب نوع السيارة. في سيارات ممكن بعرفش 100 شيكل بشهر، والله ما أنا عارف إذا بزبط أنا مش شايف. حتى لو سيارة مش من هالسيارات اللي
0: أو حتى لو مشاوير مش موتورها
1: صغير بعرفش 1000 شيكل 100 شيكل بالشهر أنا شايفها صعبة بصراحة.
0: تقيلة صح؟
1: شايفها صعبة مش عارف
0: ما بتوفي. هي علاء كلبونة مثلا مثل الفل يا علاء، والله كتير 125 شيكل يا دوب وزيد، يسعد مساكم. الجب اللي معه بيحكي لنا 100 بنكش سنانه فيهم باليوم، نهضع يوم يعني لسه مش على شهر، هو بيحكي وبيحكي على يوم واحد. أم العبد يسعد أوقاتك. تمارا مثل الفل. تمارا سولر وبنزين رح يكون الموضوع لأشعار آخر، لا توقف هالأزمة وندخل بأزمة جديدة من حل عن البنزين والسولر. بس هلأ يعني حديث الموسم صراحة فلازم نحكي عنه. أحمد خباص 100 شيكل بتكفي شهر بشرط يكون المشوار من الصالون للمطبخ، إنه بتخوت يعني. سعد البسطامي يسعد أوقاتك. هاد خبير قبرصي بيحكي لنا يعني ما حدا يتفق لحد الآن إنه 100 بتكفي للشهر، لو شو مكان المشوار أو لو شو مكان نوع السيارة شو بتسحب. أصحاب التكاسي أنا جاوبت عنهم بدون ما يجاوبوني، يا تمارا أكيد ما رح تكفيهم يعني ليوم لنص يوم.
1: التكاسي هذا شغل مش رح وقفه،
0: لا ما بتزبط لهم 100.
1: يعني الخبير بيحكي للناس اللي يعني مش شغلها بالسيارة
0: إنه يعني المشاوير الضرورية بس
1: يعني ممكن بس. واحد يستخدم سيرفيس، وممكن إذا كان مكان عمله قريب ممكن ينزل بعشر دقايق كزدرة مثلا
0: عادي. مثلا والله أنا اليوم من الشوب يا رائد ما قدرتش أنزل مشي، هو أنا ما نزلش ماشي بالعادة، بس اليوم الوضع كان كتير أوفر.
1: هذا الأسبوع
0: نزلت التاكسي
1: يعني
0: صراحة
1: يعني
0: مش
1: هذا
0: ما قدرتش.
1: الأسبوع انسوكم منه.
0: مش حكوا بكرة بتخلص الأزمة ولا؟
1: لا
0: سامر حكى لي الثلاثة. لا أزمة مش الأزمة الشوب.
1: الشوب يعني.
0: آه.
1: مش بكرة. الثلاثة ما صارش لسه، بكرة الاثنين مالك.
0: بس هي مش كانت الاثنين ده تخلص الأزمة؟ آه ده تخلص علقت الأزمة.
1: لا مشوف. انا بعرف
0: يعني الثلاثه انا شفت اثنين بس سامر حكى لي انه صبح استضاف الاستاذ ايمن المصري يعني حكى له الثلاثه
1: الاربعاء كمان عندي
0: الاربعاء كمان
1: كمان
0: خلص خليها للخميس نبلش اسبوع جديد على
1: الخميس يعني بيبدا انخفاض الخميس
0: هو مش هالانخفاض اكيد رح يكون يعني يمكن درجه درجتين بس انه
1: بس
0: يعني
1: رح يكون جو حار يعني نقول يوم الخميس
0: والله حار
1: الايام الايام اللي جايه يعني بكره وبعده واو ليوم والاربعاء كمان حار جدا
0: حار
1: الخميس بينزل في الانخفاض بس يعني الحر بكون موجود بس مش بالصوره اللي احنا يعني شفناها امبارح مثلا اول امبارح كان يعني كثير
0: واليوم مش معقول
1: واليوم طبعا جزء واحد لا بشغله ما تحركش اكيد انا متاكد انه برا الوضع صعب اكيد
0: برا الوضع بالشوارع حدث ولا حرج الصراحه الله الله يجيرنا ويعين اهلنا بغزه لسه احنا عندنا
1: طبعا
0: عندنا مراوح عندنا مكيفات عندنا كثير اشياء ممكن نستفيد
1: صحيح.
0: منها
1: صحيح.
0: بس هم الله يكون بعونهم نابلس ايما بحكينا الطحين رخيص ما هي ما فيش منها انه ما فيش منها كلها ازمه الطحين
1: وازمه اشاعات
0: كلها اشاعات احنا ناس بنحب الاشاعات يا ايمن نركض ركض على الاشاعات عشان هيك
1: ناقصنا احنا ناقصنا
0: عن جد لسه ازمه المي اللي طالعين فيها ما خلصناش منها شوي شوي
1: ناخذ اتصال الو
2: الو يا استاذ وائل
1: يسعد مساك
2: يا مساء الخير إلك ومساء الخير الأخت أميرة
0: مساء الفل
2: وطاقم راضي حياة
0: مساء الفل
1: يسعد هالمساء
2: صحيح الخبير اللي بكفي من شكل كل شيء صحيح وانت ليه مستغربين
0: بتكفي جد هلأ ولا مزح هنجد
2: لا ما بمزح عادي بعش قوة عشق السيارة عادي جدا عادي عشق قوة عادي تمشي بدون شيء بدون 100 شيكل بكفي بالشيء مالك الله يرضى عليكي مظبوط
0: تمشي
2: او تربطوها
0: يعني.
2: السياره
0: ومنجرها
2: بجروها عادي هل هو جدي اميره هو جدي على خبير ولا انتم كنت تعملوا الصوت
0: لا لا والله عن جد رائد بعت لي الخبر
2: لا هذا كاميرا خفيه كاميرا خفيه
0: هي ليست كاميرا خفيه هو تصريح طالع انهم بكفوا ال100 شيكل
1: يعني انت يعني قديش بالشهر بتصرف بنزين او محروقات
2: بجوز انا بشتغل فيه السياره يعني بوزع شغلي شويه بدي كل يوم 35 شيكل 40 شيكل بنزين
0: كل يوم
2: أو أنا بشتري شوي يعني بشتري بوزع شغلي يعني أما هي بتكفي 100 شيكل إذا كانك بتجريها سيارة
1: بجوز بحكي على السيارات الهايبرد هاد بتوفر
2: بنزع والله بنزع أو كاميرا خفية زي
0: ما
2: بيعمل
0: والله ما كاميرا خفية هذا تصريح حقيقي 100%
2: الله يهدينا كنا زي مش شارب كوكتيل على الصبح أو مش شارب قهوة
0: أو مش عايش معنا هون مش شايف الأزمة
2: أو بجوز بكفي لأن تكون سيارة كهرباء بجوزها
0: وارد وارد صح
2: أو سيارة توك توك هاي اللي سيارة توك توك اللي تاع مصر
0: بجوز تاع مصر وارد برضه وارد احنا ما فكرناش فيها هاي
2: الله عنبي
0: عليها أفضل الصلاة والسلام
2: كنت بهذا البلد بيصير حتى شوي الصراصير بعيد عنكم
0: أيوة
2: الله يرضى عليكم وهدي بان وباكم
0: امين
2: والله ما احنا عارفين وين رايحين يا اميره
0: والله ما عارفين هلا شو رايك شو بتحس راح تكون عندنا ازمه بعد ازمه البنزين لا قدر الله
2: بس خلص ازمه البنزين بيجي شيء جديد
0: يعني راح يجي راح يكون في شيء جديد لا
2: يعني لسه اما ان شاء الله لا اما لا الحياه قدامنا صعبه الحياه صعبه قدام لسه ما شفناش شيء دائما بحكيها رغم المآسي اللي احنا عايشينها لسه احنا عايشين بالسويد
0: ايوان

0: تكون بالتوك توك، سيارات التوك توك او سكوتر. سكوتر ما لك غير
1: سكوتر. سكوتر اهلا شاغل شغله سكوتر.
0: جيب سكوتر وعيش حياتك، لا تامين ولا ترخيص ولا كوشوك ولا بنزين ولا ديزل ولا استنى على المحطه ولا شيء. دع الدنيا هوا هاجر نص ما عليها طماجر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا ابو فادي، يسعد يسعد اوقاتك. كمان يوسف مساء الفل يا يوسف الزمار، اهلا وسهلا. ناخذ كمان، تفضل.
2: مساء الخير.
3: مع السلام عليكم.
1: وعليكم
2: عليكم السلامات.
3: كيف حالك يا رائد؟
2: تمام، شو اخبارك انت؟
3: الله يسعد قلبك والله بوجودك وبضحكتك، الحمد لله.
2: الله يرضى عليك ويخليك يا رب.
3: مساك يا اميره اكيد
1: يعني. مساء الفل يا عبد الله، اهلا.
3: كيفك؟
1: الحمد لله، كيفك انت؟
3: والله الحمد لله. ما بعرفش وجود رائد حدك هيك بعطي طاقه ايجابيه.
1: لا بعطي، هو
2: حبيب.
1: ربنا الله
2: حبيب
1: بعطي.
3: بعرفش هي هيبه هي، والله ما انا عارف. بس انا بحب صوتك على الراديو صراحه.
1: بحب صوتك على الراديو.
2: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، خجلتني.
3: المهم 100 شيكل ايش مالها يا اميره؟
1: رائد قول له انت اللي جبت الخبر.
2: هاي ال 100 شيكل بتكفينا، الخبير بول شهر كامل محروقات او بنزين او
1: للمشاوير الضروريه فقط. يعني احنا من الاول قلنا مش لاصحاب التكاسي هاي.
3: اذا المشاوير الضروريه شوفي يعني ممكن انها تكفي، ما تشغل السياره بس يوم خميس يوم جمعه مثلا فقط، لكن ايام بالاسبوع.
2: يعني انت مع انها بتقضي؟ انا شايفها ما بتقضيش.
3: والله انا اشوف يا رائد، انا مع اشي واحد بتعرفه هو، بس اشوف المواصلات والنقل العام اللي شغال في البلد، والباقي كله يصف ويطلع.
2: والله شوف، بوضع زي هيك يعني الواحد بيقدر انه يتخلى عن سيارته، يعني يستخدم السيرفيس احسن له.
3: السيرفيس يضبط سعره مثلا، بصير الشغل اكبر، مش ضروري ياخذوا 4.5 شوفيريه، بيقللوا سعرهم بس شغلهم بيكبر. ولما الشغل يكبر
2: هو اذا وقفت السيارات بالمحنه اللي احنا فيها هاي مثلا، السيارات الخاصه راح يزيد الشغل 100%.
3: والله اوفر للبرايفت، السياره البرايفت رائد اكيد.
2: والله اوفر طبعا، بهالزحمه بصرف بنزين على الفاضي،
3: مصروف دار ثانيه.
2: صح،
3: السياره مجرد وجودها بالعائله مصروف
2: ثاني طبعا طبعا.
3: فلا صفوا سياراتكم يا اخوان، في تكاسي في سيرفيسات بيضبطوا الاسعار، بصير الشغل كثير بيقدر يضبطوا الاسعار وقتها. طب يعني انا امبارح رائد صار معي موقف، اميره بتعرف فيه يعني الحمد لله رب العالمين ادانا على الخير وسلامه.
1: احكي له يا عبد الله، مش امبارح رفع الاجره؟
3: خلص كل شفريه نابلس صار يجي يحكي لي.
1: بالله احكي له، يمكن في ناس ما سمعوا القصه، احكي له مش مشكله.
3: انا رائد طلعت معي حج سياره يعني فيها 60 سنه، والله ما انا عارف 60 65، لما قلت لها 4.5 يا حج ضربتني بالشنطه،
1: لانه قال لها ان الاجره صارت بدل 4.5
2: ضربته بالشنطه.
3: ايوه
1: صار حكي النابلس امبارح عبد الله.
2: طيب وانت شو عملت؟
1: ما عملت.
3: ترند نابلس بالشنطات عبد الله،
1: ترند نابلس بالشنطات فعلا.
3: بالضبط. طبعا رائد ما دام هيك نكسبكم، بتنمسي على اخونا وروح القلب الضابط شادي مرمش بالشرطه، بيخدم الناس وزلمه
1: يعطيهم العافيه كلهم، زلمه
3: محترم. والله هذا بيطلع له مسا خاص مني، لانه الزلمه محترم
1: الله يقويهم ويعطيهم
3: العافيه.
1: الله يسعد
3: مساك يا شادي مرمش، ان شاء الله يكون.
1: طب عبد الله هلا احكي لنا بالنسبه للاضراب اللي كان مقرر بكره، شو صار فيه؟
3: والله شوف، الاغلب بيحكي انه التغى، بس فعليا
2: اتوقع انه التغى.
3: لا هلا الكل بيحكي انه التغى، بس فعليا ما في شيء ملغي.
2: لا ما فيش حكي، بس انا اتوقع لانه هلا في ترمبتين بنزين يعني في تسهيل اكثر من اول.
3: انا بعطيك الصافي، هلا بلش يفكروا من هون لاخر النهار اللي هو نهايه يوم الاحد انه يلغوه او لا.
1: بس انه ما ضل يعني ما ضل حجه، هي صاروا كازيتين لكم، الواحد يعني انه بلحق على الكازيتين بحس مش رح تنضغطوا.
3: اميره هي مش على موضوع حجه ولا مش حجه، مش اليوم كانوا كازيتين؟ طب والله ما عرفت اعبي من الكازيتين،
1: شو نعملكم؟ نخلي كل الكازيات للعموم، ايش رايك يا عبد
3: الله؟ والله
2: هي
3: العظيم ما عرفت
2: هي لا قال لك شغله، لانه صارت شغله الخميس وليله الخميس جمعه سبت ما بتدخلش محروقات، فاكيد يوم الاحد فيها ازمه بتكون.
3: من الصافف عند كازيه كنعاء
2: اللي
3: عند كليه الروضه من فوق صافف، فانا خفت على سيارتي لفيت حالي وضليتني رايح يعني صراحه. طب مين كان يتوقع فوتة الجيش بهذا الوقت مثلا؟
2: مزبوط، دخل الجيش برضه اثر اكيد يعني صارت لخبطه فيها برضه. صحيح
3: من صفت تيجيني رصاصه طايشه.
2: مزبوط
3: الجيب تبع الجيش تضرب لي سيارتي، لا لفيت ورجعت.

0: سيد عطار درت قلمين ونزلت كملت شغل.
1: نعم.
2: يعني اليوم ببين اذا رح يضل الاضراب او رح يلتغى.
0: اخر النهار ببين بيعلن النقابه نفسها بتعلن انه اذا ضل الاضراب ولا، بس على الاغلب انه ما في اضراب لانه فعليا اذا وسائل النقل مضربات البلد كلها رح تتعطل.
1: طبعا
0: الموظفين كيف بده يوصلوا لاشغالهم؟
2: صح، احنا كيف نصير نروح بعدين؟ والله بناكلها.
0: وبدنا نهني حازم صبح بسلامته طبعا.
2: ماله
0: في كلب هاجم عليه وعضه، وهي معضه مش الشمسه بس، يعني الحمد لله على سلامتك يا حازم.
2: الحمد لله على سلامته لحازم، ان شاء الله تكون اموره تمام.
0: مش عارف، خايف يكون كلب مسروق، قلت له روح كل ابر مش راضي الزلم.
2: لا ان شاء الله تكون اموره تمام.
0: ان شاء الله يا رب، هي مش مبين الله على وين اراضيه.
2: ان شاء الله تكون اموره تمام وصحته منيحه
0: ان شاء الله. والمهم يا رائد، ال100 شيكل بتكفينا شهرين.
1: كفينا شهرين كمان.
0: انا كشوفير عمومي كل يوم بدي من 150 ل200 شيكل.
2: والله. انتوا التكاسي احنا حكينا من الاول التكاسي، هذا هذا التصريح مش إلكم يعني.
0: وامير حتى اللي برايفت ما بكفيهم.
2: هلا اذا مشاوير بس ضروريه مثلا ممكن للضروريه يعني استخدم تاكسي استخدم سيرفيس.
0: خلي المشوار الضروري بده بالمشوار 10 ل 15 شيكل. شو ذي كفوك 4-5 مشاوير ضروريه طبعا بتصرف.
2: منطق برضو، انا بفهمش كتير بهاي الشغلات صراحه.
0: هاي انا وضحت لك اياها. المشوار بده من 10 ل 20 شيكل
2: من 10 ل 20 شيكل يعني. وصلت الصوره تمام.
0: بدك بكل مشوار من 10 ل 20 شيكل، هي 4-5 مشاوير جاهزين ال100
2: جاهزه ال100 راح
0: الطارق. واحنا شعب مسكين الله يعيننا والله يهدي بالنا.
1: والله لا يعين الجميع، كل واحد يعني خازوقه على قده
2: هم على قده.
0: اللهم سفرة هيك الواحد يغير جو فيها.
2: اللهم سفرة وليست هجرة. سفرة
0: لا مش هجرة، سفرة سنتين زمان.
2: سافر انت، ليس شجرة يا عبد الله.
1: ايوه
0: بالضبط، زي ما بنحكي دائما يا اميرة طول بالك،
2: هاي بلدك.
1: والله
2: بعين الله
0: يعطيكم الف
1: يلا عافيك.
2: الله يعافيك. عندنا بيان رائد. يلا هو عبود بعث لي اياه، انا بعثت لك اياه.
1: بيان صادر عن نقابات قطاع النقل العام في فلسطين اليوم. يا جماعه الخير، النقابه وبحثوا اجتماع طارئ تداعيات ازمه المحروقات، ضم منها نقابه اصحاب شركات الباصات ونقابه اصحاب مكاتب التكاسي والنقابه العامه لعمال النقل العام في فلسطين. وجاء هذا الاجتماع في اعقاب سلسله من اللقاءات التي عقدتها النقابات مع الجهات ذات العلاقه وبالتنسيق مع الهيئه العامه للبترول وعدد من اصحاب محطات الوقود التي ابدت استعداداتها لاستيعاب احتياجات قطاع النقل من المحروقات، كما تم الاتفاق على رفع كميات الصدور المخصصه مما يضمن استمرار عمل قطاع النقل العام والتجاري وتقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع. وله تعلن النقابات ان يوم غدا الاثنين
2: مش ادراك
1: سيكون يوم عمل طبيعي يا اميره ويا مستمعين، ولن يكون هناك أي توقف عن العمل طالما استمر تزويد المحروقات واستمر تخصيص محطات لخدمة القطاع قطاع النقل العام. على العموم يعني إن شاء الله الأمور تتحسن، تتيسر الأمور علينا وعلى جميع السائقين، والله يهونها ونخفف من الإشاعات. حتى لو كان في إشاعة لسه مش إشاعة، ما نروجش للإشاعة.
2: صح،
1: دبروا حالكم. أنا ما فهمتش بس اليوم. يعني يعني ما تسمعوا شيء إشي وتروجوا على طول. خلينا نتأكد يا جماعة الخير، ولو لا سمح الله كان في هيك إشي كيف ندير الأزمة؟ مش نهجم اللي اللي اللي اللي ممكن يكفي 12 كيلو ياخد لي 100 كيلو
2: مثلاً.
1: ما هو اللي مش قادر يجيب 2
2: زي
1: كيلو
2: زي أيام الغاز.
1: يعني اللي مش يعني اللي بيكون مش قادر يجيب 2 كيلو احتياجه لإلا إنه بقدرش يكون مع 100-200 شيكل يعني عامل. ممكن يقدر يجيب 2 كيلو أو 3 كيلو، أنت حرمته من حصته. فيا جماعة الخير هنا
2: كنوش طماعين مش أنانيين. يا ريت يكون عندنا إدارة وتنظيم قبل ما توقع الأزمة ويوقع الفاس بالرأس. إحنا للأسف ما عندناش لا تخطيط ولا إدارة ولا تنظيم، والله يهدي البال ونبعد عن كل الأزمات.
1: جوك أنت وأنغام، بعرف هاي الأغنية ليش مش منتبهينها ولا منتبهين لهاي الأغنية؟ أنتو
2: سمعني
1: غريب، شايف على الهواء كتير بتحطوها أنتو.
2: يلا

0: بذكرك
1: انا بعرف ذوقك مش
0: هيك. انا بذكرك اذا هاي اللون ما
1: لا لا
0: صرت تحطوها كثير
1: بس بتشبه روبي. روبي هاي
0: هيروبي
1: هيروبي
0: شبه قوي صغيره
1: بشبه الصوت بس لا لا ما مش ذوقي انا هاي الاغاني صراحه. يعني انا بحب اغاني الدمار بحب الاغاني الكئيبه بحب الفرفوش طبعا بس بحب هذوك اكثر. هاي الاغاني اللي بتبكي الحجر زي ما بيحكوا بحبهم هيك انا ستايل. بحب الاغاني القديمه صراحه اكثر من الجديده. لا شك انه في اغاني جديده حلوه بس هيك كهيك اغاني لا صراحه مش لا افضل.
0: بذكرك برضه
1: والله والله لا رد علي. يعني نانا انا اول ما سمعتها صح ما حبيتها بس هيك لها في لها قلبي
0: وهاي
1: صراحه تبعت عمرو دياب طبعا. عمرو دياب طلعت نفس بقول لك
0: بخبخ هيك بخبخ
1: هذا غير هذا غير. بعدين بيزو لي كليب كتير حلو هيك فرفوش صيفي بتحسه
0: بس برضو هاي الأغنية حبيتها ولو كلام ملوش علاقة بس البيت يعني دقة الأغنية حلو
1: يلا نسمع

0: صار بالمية شيكل؟
1: شو صار بالمية شيكل؟ بحكي لك مهيوب، مهيوب زمان عنك وعليكم السلام. المية شيكل بنزين بتبخروا لحالهم خلال شهر بالتنك، يعني بدون ما تمشي أصلا
0: في منه.
1: ولو شغل السيارة خلال الشهر كل يوم خمس دقايق عشان ما تخرب البطارية، هي طارت المية، يعني أنت بس بتشغل بدون ما تتحرك. كمان نضال بحكي لك حط يا رائد لأميرة مسيطرة، أكتر أغنية بكرهها بالحياة أغنية مسيطرة.
0: والله برضو حلوة.
1: وما بعرف كيف في بنات بحطوها بأعراسهم وبكون هيك العريس مكيف على الأغنية ومبسوط، راحهم لا أخبر.

0: أنا منيح مسيطرة وبتدلعه كمان
1: مو حلوة.
0: وإذا بتطلع أي حدا بتاكل كف على طول خليك ماشي دوز منيح حلو.
1: لا صراحة مش حلوة مش محببة. سلطان بحكي لنا بتعرف وين في بنزين. سلطان في جروب على التليجرام بينزل كل فترة وين في بنزين وين في سولار. اشترك
0: بس
1: فيه
0: بس في تطبيق حلو أميرة.
1: إيش
0: هذا التطبيق؟ يعني إذا كم من يوم مندل عليه اسمه هين بس أفتح.
1: هو في كتير شغلات حلوة على البنزين والسولار. هذا شفته بس أنا نزلته عندي.
0: روعة كل إشي بتخصصاته. يعني بتكبسي المحطات اللي في نابلس على طول ابديتنج على طول
1: ولا في خربشه بيكون.
0: كيف بدنا نشوفه هيك شفتوا انتو؟
1: عربها على الكاميرا بيطلع بس انه صادق بالحكي. خلاص نزلوا. ايش اسمه نفيد الناس؟
0: صح.
1: ايش اسمه؟ ايش اسمه؟
0: بال هب.
1: بال
0: هي بالستاين. بال بي ال بالستاين او اتش يو بي.
1: اتش يو بي. خلص استفيدوا نزلوا يعني لأي حدا بيعاني
0: يعني
1: من هذا الشيء.
0: قلبه يعني محطات الوقود حالة الطرق كمان أبديتين كمان.
1: كل شيء يعني.
0: موجود فيه كتير حتى المفقودات وظائف تبرع دم شكاوي كذا.
1: نزلوا. بالهب إذن اسمه.
0: بتكبس يعني محطات الوقود لما تكبس عطول بتقول لك يعني نقول لكل المدن.
1: طب هلأ وين في بنزين؟ احكي لنا وين في بنزين نفيد سلطان. بس بحكي لنا سلطان بالنسبة لقصة الطحين والله ما في دخنة من غير نار. المسؤولين والنقابيين كل شوي بيطلعوا عن قصة البنزين والسولر ما في أزمة والمحروقات تورد باستمرار وعدم التهافت. بالنهاية هينا مقطوعين بدون بنزين الأسبوع الثاني.
0: مين فتعل الأزمة؟
1: إحنا.
0: بنزين بدخل قاعد بالسولر كل يوم تقريبا.
1: بدخل قبل
0: يوم.
1: شوي دخل على الهدى
0: كل يوم
1: من ساعتين هلا تقريبا.
0: يعني محطة الهدى بنابلس في بنزين في سولر.
1: بنزين اللي دخل صح. طب وين في بنزين؟
0: التميمي السولر موجود بنزين لا. أنا حاليا يعني
1: حكى بده بنزين. شكله البنزين هلا ما
0: يعني هو رح يجي
1: بالهدى. بالهدى يا سلطان.
0: بس هو رح يجي على الكل حاليا يعني بعد شوي رح يوصل لكل المحطات.
1: انا كأنه حاسه خفت شوي الازمه ولا لا؟
0: انا شايف خفت شوي.
1: خفت صح شايف. انا هيك بحس يعني الناس مش عم بتعاني زي اولها كان مثل صح. يعني كان في كتير ضغط صحيح. وفي كتير ناس صحيح. تشكي وتعاني بس هلا كأنه خف. ان شاء الله تكون معلوماتي صحيحه. نجاتي سعد أوقاتك يا نجات. هي وقفت على المحروقات بتحكي لنا قرأت إشي. هذا الإشي على فكرة بعت لنا إياه أدهم مبارح. واحد مات بالسعودية بعد الصلاة عليه فالشيخ وقف وقال للناس بتعرفوا هذا وين هذا الميت وين رايح. هلا رايح على مكان ما في بترول ولا مي ولا كهرباء ولا تأمين صحي ولا فرص عمل ولا سكن ولا إشي من ملذات الدنيا. أم واحد قال علي الطلاق هذا رايح الضفة. فصدق اللي قال والله صار نضرب فينا المثل. أما إحنا يوسف بحكينا لو إنه عايش عندي هذا الخبير كان استحى يحكي هالحكي. هو بيعبي فل بمية وثلاثين حاليا لأنه ارتفع شوي. ها يعني بيعبي بمية وثلاثين لأنه ارتفع وبده كل أسبوع فل مع إنه بيت دوام دوام بيت وإشي خفيف مشاوير. إذن سؤالنا اليوم بيحكي يا جماعة الخير بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين صرح وحكى إنه 100 شيكل من البنزين بتكفي لمدة شهر في حال فقط استعمل المواطن سيارته للمشاوير الضرورية فقط. نركز على هاي الجملة على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف بحكي لنا مين يبدل شفت معي. والله من بدل يا يوسف على فكره، مش ما تفكر انه بس عندك رطوبه وشوب والدنيا نار، عندنا كمان هيك الوضع يعني ما تسأل، بس احنا بنبدل بحال انه نغير جو، مش انه والله الطقس نفس ما هو، ممكن عندكم اكثر شوي بس احنا بنبدل بسبيل انه نغير جو، ناقصنا صراحه. كمان عبد الله بيحكي لنا الكل بيطلع اشاعات، ما حدا احسن من حدا، هو بيحكي لنا حازم اصبح مليونير ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا يا عبد الله. يوسف بيحكي انه اميره ليست ملكه الهندسه من فراغ، القديم اكيد احلى. شكرا يا يوسف، والله دائما بحكي لهم انا ملكه الهندسه بس هم ما بيصدقوا، ولا لا يا رائد؟
1: لا تعليق.
0: عفوا،
1: لا تعليق.
0: لا تعليق يعني تؤيد ولا لا تؤيد؟
1: لا تعليق.
0: اكيد مش رح يحكي انه انا ملكه الهندسه، يعني بيننا منافسه هلا بصير على الفاضي، بس هند طلعوها، هند ما لا لا تشمل معنا. عبود عباد يسعد اوقاتك يا عبود، هذا اكيد نفس الخبير اللي قال الف شاكل يا رائد بعيش المواطن حياه طبيعيه، تتذكر هذا اللي عملناه؟ والله أما تضج عليها وقتها. ابو العهد مسا الوردات يا ابو العهد. نضال كعبه بيحكي لنا انه خايف يكون هالخبير الاقتصادي ما عنده سياره، تخيل يكون مصرح هالتصريح يعني ضاله بالاخر ما يطلع عنده سياره، مصيبه. بيحكي لنا كمان انه في تصريح بيحكي يا رائد انه قطاع الدواجن ما رح ينهار، والفيروس اللي انتشر سببه عمليات التهريب من اسرائيل، هو بعده الفيروس بالجاج ولا شو الوضع؟
1: انا بعرفش اذا في فيروس ولا مش فيروس او شو اللي صار بالسبب اللي عماله يكون موجود، انه ليش رخيص
0: بعده رخيص لهلا.
1: كم عاد رخيص يعني كرتونة البيض
0: how much؟
1: ناس بيبيعوها 10، ناس بيبيعوها 9، ناس بيبيعوها 11، 12، هيك الأسعار يعني رخيصة. كانت الكرتونة 20-22
0: بتذكر صح صحيح،
1: بس لهلأ لسه يعني سعرها رخيص. معنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: يسعد مساك يا رائد.
1: بيسعد هالمسا،
2: مساء الخير يا أميرة.
0: أيوة. يا أهلا يا حازم، شو في قال عضك كلب بحكي لنا عبدالله؟ عضك
2: كلب عند الكازية طبق لي دوري
0: اليوم،
2: كلب عند الكازية طبق لي الدور تبعي، عرفت مش واصية
0: مش فاهمة
1: يعني هو خلص سيم بيناتهم، مش كلب كلب يعني،
0: يعني مش كلب كلب انه
2: مش كلب
1: يعني واحد اخذ مش كلب اخذ واحد دوره
2: مش كلب بني ادم فات صرادني دوره بالكازية هاي. هلا في مناشدة عاجلة صارت معانا،
0: ناشد
2: واحدة قاعدة جنبنا قاعدة بتدور على عريس يا عمي، والله حكينا لعبد الله هي يعني على السمع بلاش تتركوني بغزل، بس عندها مشكلة انه قابرة اثنين قبل،
0: قابرة اثنين قبل والثالث على الطريق بركة،
2: فبصير اذا في تراكم عريس هيك هي.
0: والله كنت اقول لك صدقي بس صدقي مش هون
2: الخطابة
0: صدقي مو هون،
2: بس لك حلوان 2000 دينار اذا بجيب لي عروس اطلع
0: 2000 دينار والله مناح بهالايام، ولا مالهم
2: حلوين
1: 2000 دينار ولا 2000 شيكل
0: دينار
1: لمين؟
0: لا اذا دبر لها عريس، والله بدي ارشح لك صدقي، بس صدقي مسافر
2: صدقي لا بزبطش صدقي
0: ما بزبط.
2: على العموم لانها حلفتني بالامانة احكي هيك، انا بنحكيش هيك على الراديو لما لانها حلفتني وسابت عبد الله يعني اذا هذا ف 100 شيكل هدول بكفوا 100 بكفوا شهر
0: لا مواطن بس يستخدم سيارته للمشاوير الضرورية فقط يا حازم.
2: بعرف ما انت في 80 انا علم ثواني بس المية شيكل بتكفي هي مبدئيا، بس ما بتكفي لمواطن بده يشغل سيارته بدير فيها بخليها صافة بتكفي شهر،
0: انه بس يعبي بالمية ويتركها صافة
2: بضل صافة بتكفي شهر عادي جدا،
1: كل جمعة بيستخدمها مرة
0: يعني هي بتكفي
2: انت ولا شيء. شو 100 شيكل انت بدك 100 شيكل توقف على الكازية
0: يعني هي بتكفي بس تكفي وتخليها واقفة، المهم المهم بتكفي
2: او اسمع بدير 100 شيكل بس بصرعه من الجيران
1: يعني سيارة خاصة مثلا برأيك قديش كل أسبوع بتاخد 300 شيكل 200 شيكل
2: عشان نكون احنا واضحين؟ لا مثلا انا على سيارة بدي اذا بدي اروح واجي كل يوم مشاوير بس يعني بسيطة بدك بالأسبوع يعني 130-140 شيكل
0: هذا بالأسبوع
2: يعني بالشهر بدك 600 شيكل تقريبا اذا مشاويرك قليلة
0: والله يعني
2: تروح في بسبب هالغلاء اللي احنا فيه. اما انه 100 شيكل تكفي شهر هاي مش عارف كيف ضبطت معه.
1: مش عارف
0: عن سبب كيف ضبطت معه
2: والله لا ادري كيف ضبطت معه.
1: بركن هذا الخبير اللي بحط السؤال بحط سؤال زي كأنه هيك بتمسخر على الوضع
0: إثارة جدل.
1: فبشوف كان. الناس تحكي يعني هذا يعني هل هذا اللي بفكر فيه شكله نفس الوزير اللي فكر فيه مثلا هيك يعني بكون يعني إنه ما حدش شايف سامع شو العمل بيصير مش عارف يعني هيك قصدهم يعني اللي بحطوا هاي الدراسات يعني تخويت بتكون
0: تخويت
2: غير تخويت ونكشة دراسة عشان يعني لما تفاعلات
0: بتخوتوا علينا شكله هيك
2: الله يبدل الحال بحسن يساعد مساكي ويعني يا عبد الله إيلان انت ضلك تقول لي إقلان وإقلان يعني عشان شادي مرمش فوتك على الكاذية ثلث التحيات للنقيب شادي مرمش
0: افضحوا لشادي مرمش هلا افضحوا
1: ايش بمشي برضو
2: بالله
1: والله انا شوفت عيني هديك مرجة عبي بصراحة وكل احترام للشرطة كل الاحترام بس والله كان في شرطيان واقفين كانوا يدخلوا اللي بدهم إياه برضو هيك واحد سحل بسيارة مش إله دخلها برضو بين كل احترام طبعا هاي شوفت عيني طبعا
2: يا سيدي الله يعطيهم العافية مش الشرطة بخدمة الشعب هذا شاد حبيبنا برضو
0: أكيد أكيد
2: الله يسعد كل أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية
0: أوقاتك يا حازم أهلا طيب تمارا خلص أنا بحس اليوم بما أنه لاحظنا أن الأزمة خفت برك اليوم كان آخر سؤال عن الأزمة والبنزين وبعدها فخار يكسر بعده ما دخلناش مش رح نحكي عن البنزين والستولر خلاص يعني خلونا نحاول نتناسى شوي هالأزمة
1: شوف عتاب أليسا للدنيا شو رأيك
0: أغنيتها الجديدة حلوة
1: بتعتب الدنيا
0: حلوة

0: حلوة للصراحة إجمالا. يعني أغاني إليسا سواء جديد أو قديم فهي رائعة. هاي المخلوقة وصوتها كتير كتير حلو. طب يوسف بحكي لنا استضيفوا لمرة عبدالله بحلقة. لازم لازم عبدالله وحازم لمرة، إنه حرام يعني بلاش يضلوا يخسر كروتهم، مع إنهم معهم فواتير يعني الله فاتحها عليهم، بس بركي هيك استضفناهم لمرة على بالاستوديو معنا، ولكن ضمن المحدود يعني مش رح ضمن المحدود رح تكون الحلقة. تمار الخبير من زمان بيستفزها الشعب بأسئلة مش منطقية، ننتظر التصريح اللي بعده للخبير. سام بيحكي لنا مش عارف دول الخبراء المعاتيه من وين بيجيبوهم، والله لو بده يعبيها 100 شيكل مي بدل البنزين ما كفوه بالشهر، شكله كاين زاير الطور قبل الفتوى هاي تاعته. يسعد أوقاتك يا سام. وفاء محمود مثل الوردات والفل يا وفاء. مراد مخلوف أهلا يا مراد. كمان نضال بحكي لنا أنه اتحاد المقاولين بيحذر من تداعيات رفع أسعار المحروقات ويطالب الحكومة بإجراءات لحماية القطاع. رأي أنت بارح بما أنك ما كنت معنا، فإحنا مبارح كنا بنحكي عن رفع أجرة المواصلات، شو رأيك فيها؟ هل بتحس المنطقية بظل ارتفاع أسعار السكر والبنزين ولا؟
1: لا، ما في ارتفاع رح يصير في ارتفاع، بس المشكلة وين؟ يعني أكيد المواطن يعني خلص، المواطن دائما هو بيدفع أي خلل بيصير في الدنيا، المواطن دائما هو بيكفكف، بس المشكلة يعني إنه هذا الغلل اللي بيصير، المواطن وضعه زي ما هو، يعني واحد راتبه 1000، هذا غلا وهذا غلا وهذا غلا، وبدفع المواطن بدون ما يشكي لأمتى طيب بيقدر إنه يتم هاي 1000؟ ما هي 1000 اللي كانت يقدر يجيب مثلا لحمة، هلا مع ارتفاع سين ناش نحكي المواصلات أي إشي بطل يعرف يجيب لحمة،
0: صح،
1: صار يفكر في الجاج لقدام إذا الدار في غلا وضل راتبه زي ما هو، أو في الحكوميين موظفين حكوميين باخدوش راتب كامل. يعني الأمور مثل ما إنه أنت بدك ترفع هون بدي يصير في ريسك برضو للناس التانيين، بدي يعني بدنا نفكر فيهم، للناس اللي هي المواطن اللي عايش وعنده غلا عماله بيرتفع وعماله برضو من حصته عماله بيدفع. فمش عارف كيف بدها تنحل هاي الشغله، انه ارتفاع
0: طبيعي
1: راح يصير. انه
0: انا صراحه حكيت امبارح وبرجع بحكي انه انا كاميره كانا ما راح تفرق معي انه زياده هالنص او حتى زياده هالشكل، لانه انا بدفعها مره واحده، هي فقط وقت ترويحتي. بس حكيت انها بتفرق وبتاثر عن جد على الناس اللي عندهم اكثر من ولد بيستخدموا المواصلات، او حدا مثلا بيطلع مليون مشوار ممكن بحكم شغله وبدفع هيك تسعيره، يعني هدول عن جد رح تفرق معهم. وما نحكي نص ما هوش رح يعمل، لا نص مع نص مع نص مع نص مع شكل بيفرقوا بيعملوا. بس يعني اذا رجعت انخفضت الاسعار البنزين والسولار اكيد رح ترجع المواصلات زي قبل، هي بتطول يعني ربنا الله بتطول لترجع، بس انه بترجع بالنهاية. فمنطقيا زيادة النص انا مش شايفة فيها كتير
1: اشياء. الغلاء كتير يعني
0: الغلاء فاحش الغلاء
1: يعني صراحة. احنا نروح للسولار قديش كان وقديش صار
0: مرة يعني واحدة طلع كتير. هو البنزين مش كتير ارتفع قد السولار،
1: شو بنزين برضو تصعي شكل مش قلال
0: بس انه على غلاء مبارح السولار كتير شطح امبارح، بس ان شاء الله بيرجعوا بنخفضوا.
1: يعني قدام يصير تفكير اللي عنده سيارات للشغل سيرفيس او المكاتب تاكسي، الاغلب رح يصير يفكر في السيارات اللي هي
0: كهربائيه
1: رح تروح على هذا الاتجاه، فرح يخف كتير يعني موضوع السولار. يعني شاو ام ابو سنه سنتين رح الكل يروح على توجه اللي هي السيارات الكهربائيه، بدون يوفروا ولا
0: اللي معه وبيقدر لا
1: ولا الوقفة السولار إجا يضيع يوم ممكن
0: برضو.
1: لا يعني ممكن يضيع يوم، هو راح عليه يوم هو عمل السولار ما يقدرش لتاني يوم لا يعبي، هذا يوم من شغله.
0: صح بيأثر طبعاً بيأثر عليهم
1: طبعاً.
0: تمارا بقترح عليكم تستضيفوا الخبير شخصيا وخليه يسألنا وإحنا منجاوبه ومن مرة متعرف عليه شخصيا.
1: كيف بحل كيف مش عندي. يعني كيف حل الأمور مشان نعرف كيف حل.
0: عن جد أي أساس بطلع هيك تصريحات. صح وجهة نظر. عبد الله بيحكي لنا استضيفونا بحلقة نكت بعيدا عن السياسة، يعني أكيد مش رح نحكي عن السياسة يا عبد الله، هذا مش مجالنا، لأنه يعني شغال على موضوع سفرة ما بده إياها تخرب. لا ان شاء الله احنا رح نضل دائما بالسيف سايد وما ما نعملش اشي خارج. يعني ابو علي مثل فل. يا ابو علي اهلا وسهلا. المواطن بيحكينا بحاجة يا راتب وزير حتى يعيش عيشة كريمة. من وين يا ابو علي؟ من وين؟ إذن قبل ما نختم يعني ضايل كم دقيقة ورح نختم، إذا أي حدا بيحب لسه يشاركنا بموضوع إنه هل 100 شيكل من البنزين بتكفي لمدة شهر كامل في حال فقط إنه المواطن يستخدم سيارته للأشياء الضرورية على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف طبعاً، وناخذ آخر اتصال المفروض. تفضل.
1: ألو.
2: سلام مساء الخير.
1: مساء الورد. يا هلا.
2: شو أخباركم؟ محمود معكم خراط.
0: اهلا يا محمود.
2: الله يسعد مساك. مش اخبارك يا اميره؟
0: الحمد لله تمام.
2: الله يسعد مساك. انا هي اللي بتكفي، هي بتكفي
0: هيك رائد حكى.
1: مش انا اللي هذا، مش انا اللي انا شخصيا يعني اللي...
0: هيك رائد جاب لنا خبر الخبير. انه خبير اقتصادي.
2: اميره بالارصاد صح؟
0: انا بالارصاد.
2: ماشي بالارصاد للبلد في 3 كيلو ثلاث بدك طلع رجع 8-9 شيكل.
0: 8-9 شيكل.
2: بس هاي تطلع على الشغل وترجع من الشغل بس. لو بدك تروحي بالليل على مستشفى، لو بدك تروحي بالليل تجي لك لفه تجيبي لك من على الطريق بدك كمان 15 شيكل. اي
0: راحه رجعه. برضه صح.
2: يعني اي انسان عنده سياره بيحسب حسابه شهريا، شهريا مش اقل من 800 شيكل. ماشي ماشي.
0: مش اقل من قد ايه شهريا؟
2: 800 شيكل. طبعا هاي للخصوص ما نحكيش العمومي، احنا العمومي بندير شهريا بين 3,000 ل 5,000.
0: اوف والله كتير.
2: في سيارات يشتغل عليها شوفيرين.
1: هو يعني بوقفش لانه طول وقته شغل.
2: في سيارة انا مع مثلا انا بصحى من النوم اطمع السيارة بمشي 130-140 كيلو، على الغلا هذا بدي 150 شيكل. في سيارات يشتغل شوفيرين بيمشوا لهم 250 كيلو، بدهم 230-240 شيكل. تحكي على شهرية 6,000 شيكل بدهم الديزل.
0: والله كتير. والله مبلغ صراحة.
2: أنا نحكي الله يصلح الحال، لازم الحكومة تلاقي لها حل. بكرة جاي يعني مدارس بالنسبة لتطبيق
1: التطبيق.
2: والله إحنا ما عاجبنا.
0: أكيد أكيد.
2: ما باليد حيلة برضو إحنا.
0: بس أنتم مجبورين.
2: أولادهم الله فاهمينهم برضو.
0: صح. الإشي مش بإيدكم. مش بإيدكم صح. نمبارح
2: يعني إحنا بنحكي. الحكومة تساعدنا. بكرة جاي علينا طلاب مدارس الله يكون بعون الناس. يعني كان يعطي 12 شيكل يقول له تكسر حسابك 7 شيكل رايح راجع.
0: هلا على الفاضي.
2: هلا في شيء العشرة بغاصرات وبيعطيه كمان 5 يعني ثلاث أنصار نجح كأربعة، هي 45 شيكل يومي 70 شيكل ثم 45 مصروف.
0: صح.
2: وثم إحنا زي مصر.
0: مصر الله الله يجيرنا لوين رح نوصل أكثر من هيك لسه يا محمود.
2: حبيبنا عبد الله الباقة وممثل على حبيبنا شادي برمج له. احنا رغم ان رتبتنا اصغر من رتبته بس بكره بنلحق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا محمود.
2: الله يسعدك.
0: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. نختم مع عبير. مساء الفل يا عبير. مع ارتفاع البنزين بالغاز اكيد احنا على بواب ارتفاع الكهرباء والخبز وغيره. ان شاء الله لا ما نوصل لهاي المرحله وخلاص ننسى هاي المواضيع، ننسى ارتفاع الكهرباء والمي والخبز لانه ما حد جاب سيرتهم، فبلاش احنا نكتر الاشاعات ونوتر الناس على اشياء فاضيه. ان شاء الله ما بصير الا كل خير، وان شاء الله كل هالازمات بتخلص وازمه البنزين والسولر نتخلص منها على الاخر، ترجع حياتنا طبيعيه، حياتنا ما قبل الازمات. وان شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا بحلقه اليوم، حلقه خفيفه يا رب. شكرا اكيد لكل حدا كان موجود معنا اليوم، وشكرا لرائد. بنشوفكم بكره ان شاء الله بحلقات جديده ومواضيع جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
9: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
10: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
11: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟
9: إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
0: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
12: ينتظرني بعد التخرج؟ سؤال يطرأ على بال كل طالب جامعي أيًا كان تخصصه. لهذا إليكم بعض الخطوات عليكم اتباعها بعد التخرج من الجامعة. أولاً، قم بالبحث عن فرص تدريبية. بعد تخرجك من التخصص الذي طالما كنت تحلم بدراسته، يجب عليك البحث عن فرص تدريبية لفهم مجالك أكثر. ثانياً، شارك في برامج تطوعية. تعتبر البرامج التطوعية فرصة رائعة لاستخدام مهاراتك وخبراتك في سبيل المنفعة العامة ومساعدة الآخرين، كما أنها فرصة لتوسيع دائرة معارفك. ثالثاً، قم بالبحث عن دورات متخصصة. يجب عليك تطوير مهاراتك قبل البدء بالعمل، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الالتحاق بدورات متعلقة بفن الخطابة أو دورات تعزز من معرفتك بتخصصك أكثر. كل هذا يساعدك في تطوير نفسك. وبالتأكيد تحضير سيرتك الذاتية وكتابة رسالة تقدم للوظائف التي تهمك. تذكر أن التخطيط للمستقبل وتحديد أهدافك تساعدك في الوصول إلى النجاح المهني. الذي ينتظرني بعد التخرج.
13: هذه نابلس أخي. هذه نابلس أخي. كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
14: إنها الخامسة مساء الآن، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: بابا
5: نعم يا عبود
4: بس أنا شطور
5: أنت أشطر واحد
4: ليه يا عبي
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: أوف مضيع بطاقة البنك
8: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
4: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: لو من تقل الهم عليك فاض بيك.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
3: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015

0: وعبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: التوقيت الآن هو 6:00 PM. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 24 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سل التاريخ والأيام، سل المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة. ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

وأولى بيت الصبا.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
1: الساعة الآن 7 مساء.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم. حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: بضحك لليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
1: حياة هواها نابلسي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوه شاي الامبرس الالماني محبوب الامهات بتركيبته الطبيعيه من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الاول لانه بيريح المعده بسرعه، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعيه على تهدئه تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه امن ومناسب للاطفال من اول اسبوع باشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الامهات المرضعات على ادرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ صراحة أغاني وبرامج شردقوني.
3: أنا الباكر حبتين حياة فم ترد الروح. 1

0: حظ.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Ladies and gentlemen. حياة اف ام اغنية.
1: Yo, what's up? Baby,
0: let's go. موسيقى رقصة. حياة اف ام 100.8.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

عم تسمع هون حياة FM.

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام
1: وجهلكم مره

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM، هي وبس.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: وراء
1: كلمة تحكي قصة عاشق
2: في قهوة على المفرق
1: بألوان مختلفة.
3: كلمات ليست كالكلمات.
1: دمعة
4: نفسي بحضنك ارتاح.
1: طرقات قلب
5: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
6: حاطيك عيوني وجرب.
1: يبعثر كلمات الرواية.
7: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

الساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا واتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.